أعلنت وزارة الدفاع التركية السبت مشاركة القوات الجوية التركية في مناورات رامشتاين فلاغ 2026 التي تستضيفها كل من النرويج والسويد وفنلندا خلال الفترة من 13 إلى 19 من يونيو الجاري. وأوضحت الوزارة أن المشاركة التركية تشمل 5 مقاتلات من طراز F-16 وطائرة تزويد بالوقود جوا، إضافة إلى طائرات الإنذار المبكر والتحكم الجوي. وأضافت أن المناورات تهدف إلى تعزيز القدرات العملياتية المشتركة وقابلية التشغيل البيني بين القوات الجوية للدول الحليفة، وتجري المناورات بمشاركة 17 دولة.

وزارة الداخلية السورية القبض على أحد المتورطين في جرائم حرب خلال زمن النظام البائد. أعلنت وزارة الداخلية السورية السبت إلقاء القبض على المدعو محمد بسام حساني، وذلك لثبوت تورطه في جرائم حرب ارتكبت خلال فترة حكم النظام البائد. وأوضحت الوزارة أن المتهم عمل ضمن تشكيلات عسكرية وأمنية تابعة للنظام السابق، وشارك في عمليات عسكرية بعدة مناطق سورية قبل انضمامه إلى ميليشيا حزب الله اللبناني، حيث سجلت بحقه ملفات تتعلق بانتهاكات وجرائم متعددة. وأكدت الوزارة إحالة المتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية ومحاكمته وفق الأصول القانونية. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بريف القنيطرة الجنوبي وتعتقل مواطنا سوريا. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي السبت في مناطق بريف القنيطرة الجنوبي شملت مزرعة أبو مذراه وقرية العشة، حيث نفذت عمليات مداهمة واعتقال بحق أحد المواطنين. وأفاد مراسل وكالة سانا السورية الرسمية في القنيطرة أن قوة إسرائيلية مؤلفة من 4 آليات عسكرية توغلت ليلا في مزرعة أبو مذراه غرب قرية صيد الجولان، واعتقلت أحد السكان واقتادته إلى داخل الأراضي المحتلة. كما توغلت قوة أخرى صباح السبت في قرية العشة ونفذت عمليات تفتيش لعدد من منازل الأهالي قبل انسحابها من المنطقة. وأكدت الجهات السورية أن هذه الاعتداءات تشكل خرقا لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة في الجنوب السوري.

مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية 101.3 في

في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يدعو الشركات الدولية للاستثمار في تركيا. دعا رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان السبت الشركات الدولية إلى الاستثمار في تركيا والاستفادة من المزايا والتسهيلات التي توفرها للمستثمرين، وجاء ذلك خلال مشاركته في الدورة 36 لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية، حيث أكد أن صادرات تركيا السلعية ارتفعت من 36 مليار دولار عام 2002 إلى 273 مليار دولار بحلول عام 2025. وأشار أردوغان إلى أن إجمالي صادرات السلع والخدمات بلغ نحو 396 مليار دولار خلال عام 2025، محققا أعلى رقم في تاريخ الجمهورية التركية، مؤكدا استمرار النمو الاقتصادي للبلاد رغم التحديات العالمية. كما شدد أردوغان على مواصلة العمل لتحقيق هدف تحويل مركز إسطنبول المالي إلى مركز إقليمي وعالمي للاستثمار والتجارة الدولية والخدمات المالية. فيدان يلتقي رئيس وزراء بنغلاديش. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان السبت رئيس وزراء بنغلاديش طارق رحمن خلال زيارة رسمية يجريها إلى العاصمة دكا. وأفادت مصادر دبلوماسية تركية بأن اللقاء عقد في دكا دون الكشف عن تفاصيل المباحثات التي جرت بين الجانبين. وتأتي الزيارة التي بدأها فيدان الخميس الماضي تلبية لدعوة نظيره البنغلاديشي خليل الرحمن، واستمرت حتى السبت. وفي السياق، أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن الصداقة بين تركيا وبنغلاديش تتجاوز المصالح المشتركة، مشددا على حرص أنقرة على تعزيز علاقات التعاون بين البلدين. جاء ذلك السبت في منشور على حسابه بمنصة إكس الأمريكية. وأوضح فيدان في تقييم لزيارته إلى بنغلاديش أنه التقى رئيس الوزراء طارق رحمن وأجرى مباحثات مع وزير الخارجية خليل الرحمن، مؤكدا أن العلاقات الثنائية تستند إلى روابط الأخوة والتعاون بين الشعبين. كما أشار فيدان إلى زيارته مخيمات الروهينجا في مدينة كوكس بازار، مؤكدا أهمية العمل المشترك للتوصل إلى حل دائم وعادل لأزمة اللاجئين.

تركيا تشارك في مناورات رامشتاين فلاج 2026. أعلنت وزارة الدفاع التركية السبت مشاركة القوات الجوية التركية في مناورات رامشتاين فلاج 2026 التي تستضيفها كل من النرويج والسويد وفنلندا خلال الفترة من 13 إلى 19 من يونيو الجاري. وأوضحت الوزارة أن المشاركة التركية تشمل 5 مقاتلات من طراز F-16 وطائرة تزويد بالوقود جوا، إضافة إلى طائرات الإنذار المبكر والتحكم الجوي. وأضافت أن المناورات تهدف إلى تعزيز القدرات العملياتية المشتركة وقابلية التشغيل البيني بين القوات الجوية للدول الحليفة، وتجري المناورات بمشاركة 17 دولة.

وزارة الداخلية السورية القبض على أحد المتورطين في جرائم حرب خلال زمن النظام البائد. أعلنت وزارة الداخلية السورية السبت إلقاء القبض على المدعو محمد بسام حساني، وذلك لثبوت تورطه في جرائم حرب ارتكبت خلال فترة حكم النظام البائد. وأوضحت الوزارة أن المتهم عمل ضمن تشكيلات عسكرية وأمنية تابعة للنظام السابق، وشارك في عمليات عسكرية بعدة مناطق سورية قبل انضمامه إلى ميليشيا حزب الله اللبناني، حيث سجلت بحقه ملفات تتعلق بانتهاكات وجرائم متعددة. وأكدت الوزارة إحالة المتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية ومحاكمته وفق الأصول القانونية. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بريف القنيطرة الجنوبي وتعتقل مواطنا سوريا. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي السبت في مناطق بريف القنيطرة الجنوبي شملت مزرعة أبو مذراه وقرية العشة، حيث نفذت عمليات مداهمة واعتقال بحق أحد المواطنين. وأفاد مراسل وكالة سانا السورية الرسمية في القنيطرة أن قوة إسرائيلية مؤلفة من 4 آليات عسكرية توغلت ليلا في مزرعة أبو مذراه غرب قرية صيد الجولان، واعتقلت أحد السكان واقتادته إلى داخل الأراضي المحتلة. كما توغلت قوة أخرى صباح السبت في قرية العشة ونفذت عمليات تفتيش لعدد من منازل الأهالي قبل انسحابها من المنطقة. وأكدت الجهات السورية أن هذه الاعتداءات تشكل خرقا لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة في الجنوب السوري.

مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم. نلقاكم على خير، في أمان الله.

نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. تستمعون إلى صدى الفرات، صدى الفرات معكم دائما. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

0: لك ايه؟ ديكلاراسيون الغرام هيدي الك.
1: انا مش فاهم بتقول ايه.
0: انت ما بتفهم شيء، انا فهمان.
1: فهمان؟
0: فهمان انا.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يدعو الشركات الدولية للاستثمار في تركيا. دعا رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان السبت الشركات الدولية إلى الاستثمار في تركيا والاستفادة من المزايا والتسهيلات التي توفرها للمستثمرين، وجاء ذلك خلال مشاركته في الدورة 36 لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية، حيث أكد أن صادرات تركيا السلعية ارتفعت من 36 مليار دولار عام 2002 إلى 273

مليار دولار بحلول عام 2025. وأشار أردوغان إلى أن إجمالي صادرات السلع والخدمات بلغ نحو 396 مليار دولار خلال عام 2025، محققاً أعلى رقم في تاريخ الجمهورية التركية، مؤكداً استمرار النمو الاقتصادي للبلاد رغم التحديات العالمية. كما شدد أردوغان على مواصلة العمل لتحقيق هدف تحويل مركز إسطنبول المالي إلى مركز إقليمي وعالمي للاستثمار والتجارة الدولية والخدمات المالية. زيدان يلتقي رئيس وزراء بنغلاديش. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان السبت رئيس وزراء بنغلاديش طارق رحمن خلال زيارة رسمية يجريها إلى العاصمة دكا. وأفادت مصادر دبلوماسية تركية بأن اللقاء عقد في دكا دون الكشف عن تفاصيل المباحثات التي جرت بين الجانبين. وتأتي الزيارة التي بدأها فيدان الخميس الماضي تلبية لدعوة نظيره البنغلاديشي خليل الرحمن، واستمرت حتى السبت. وفي السياق أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن الصداقة بين تركيا وبنغلاديش تتجاوز المصالح المشتركة، مشددا على حرص أنقرة على تعزيز علاقات التعاون بين البلدين. جاء ذلك السبت في منشور على حسابه بمنصة إكس الأمريكية. وأوضح فيدان في تقييم لزيارته إلى بنغلاديش أنه التقى رئيس الوزراء طارق رحمن وأجرى مباحثات مع وزير الخارجية خليل الرحمن، مؤكدا أن العلاقات الثنائية تستند إلى روابط الأخوة والتعاون بين الشعبين. كما أشار فيدان إلى زيارته مخيمات الروهينجا في مدينة كوكس بازار، مؤكدا أهمية العمل المشترك للتوصل إلى حل دائم وعادل لأزمة اللاجئين.

أعلنت وزارة الدفاع التركية السبت مشاركة القوات الجوية التركية في مناورات رامشتاين فلاغ 2026 التي تستضيفها كل من النرويج والسويد وفنلندا خلال الفترة من 13 إلى 19 من يونيو الجاري. وأوضحت الوزارة أن المشاركة التركية تشمل 5 مقاتلات من طراز F-16 وطائرة تزويد بالوقود جوا، إضافة إلى طائرات الإنذار المبكر والتحكم الجوي. وأضافت أن المناورات تهدف إلى تعزيز القدرات العملياتية المشتركة وقابلية التشغيل البيني بين القوات الجوية للدول الحليفة، وتجري المناورات بمشاركة 17 دولة.

وزارة الداخلية السورية القبض على أحد المتورطين في جرائم حرب خلال زمن النظام البائد. أعلنت وزارة الداخلية السورية السبت إلقاء القبض على المدعو محمد بسام حساني، وذلك لثبوت تورطه في جرائم حرب ارتكبت خلال فترة حكم النظام البائد. وأوضحت الوزارة أن المتهم عمل ضمن تشكيلات عسكرية وأمنية تابعة للنظام السابق، وشارك في عمليات عسكرية بعدة مناطق سورية قبل انضمامه إلى ميليشيا حزب الله اللبناني، حيث سجلت بحقه ملفات تتعلق بانتهاكات وجرائم متعددة. وأكدت الوزارة إحالة المتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية ومحاكمته وفق الأصول القانونية. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بريف القنيطرة الجنوبي وتعتقل مواطنا سوريا. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي السبت في مناطق بريف القنيطرة الجنوبي شملت مزرعة أبو مذراه وقرية العشة، حيث نفذت عمليات مداهمة واعتقال بحق أحد المواطنين. وأفاد مراسل وكالة سانا السورية الرسمية في القنيطرة أن قوة إسرائيلية مؤلفة من 4 آليات عسكرية توغلت ليلا في مزرعة أبو مذراه غرب قرية صيد الجولان، واعتقلت أحد السكان واقتادته إلى داخل الأراضي المحتلة. كما توغلت قوة أخرى صباح السبت في قرية العشة ونفذت عمليات تفتيش لعدد من منازل الأهالي قبل انسحابها من المنطقة. وأكدت الجهات السورية أن هذه الاعتداءات تشكل خرقا لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة في الجنوب السوري.

مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم. نلقاكم على خير، في أمان الله.

0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. تستمعون إلى صدى الفرات، صدى الفرات معكم دائما.
1: Thank you.

مستمعينا الأكارم، يمكنكم متابعة إذاعة صدى الفرات على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائما.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يدعو الشركات الدولية للاستثمار في تركيا. دعا رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان السبت الشركات الدولية إلى الاستثمار في تركيا والاستفادة من المزايا والتسهيلات التي توفرها للمستثمرين، وجاء ذلك خلال مشاركته في الدورة 36 لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية، حيث أكد أن صادرات تركيا السلعية ارتفعت من 36 مليار دولار عام 2002 إلى 273 مليار دولار بحلول عام 2025. وأشار أردوغان إلى أن إجمالي صادرات السلع والخدمات بلغ نحو 396 مليار دولار خلال عام 2025، محققا أعلى رقم في تاريخ الجمهورية التركية، مؤكدا استمرار النمو الاقتصادي للبلاد رغم التحديات العالمية. كما شدد أردوغان على مواصلة العمل لتحقيق هدف تحويل مركز إسطنبول المالي إلى مركز إقليمي وعالمي

الاستثمار والتجارة الدولية والخدمات المالية. فيدان يلتقي رئيس وزراء بنغلاديش. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان السبت رئيس وزراء بنغلاديش طارق رحمن خلال زيارة رسمية يجريها إلى العاصمة دكا. وأفادت مصادر دبلوماسية تركية بأن اللقاء عقد في دكا دون الكشف عن تفاصيل المباحثات التي جرت بين الجانبين. وتأتي الزيارة التي بدأها فيدان الخميس الماضي تلبية لدعوة نظيره البنغلاديشي خليل الرحمن، واستمرت حتى السبت. وفي السياق أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن الصداقة بين تركيا وبنغلاديش تتجاوز المصالح المشتركة، مشددا على حرص أنقرة على تعزيز علاقات التعاون بين البلدين. جاء ذلك السبت في منشور على حسابه بمنصة إكس الأمريكية. وأوضح فيدان في تقييم لزيارته إلى بنغلاديش أنه التقى رئيس الوزراء طارق رحمن وأجرى مباحثات مع وزير الخارجية خليل الرحمن، مؤكدا أن العلاقات الثنائية تستند إلى روابط الأخوة والتعاون بين الشعبين. كما أشار فيدان إلى زيارته مخيمات الروهينجا في مدينة كوكس بازار، مؤكدا أهمية العمل المشترك للتوصل إلى حل دائم وعادل لأزمة اللاجئين.

أعلنت وزارة الدفاع التركية السبت مشاركة القوات الجوية التركية في مناورات رامشتاين فلاغ 2026 التي تستضيفها كل من النرويج والسويد وفنلندا خلال الفترة من 13 إلى 19 من يونيو الجاري. وأوضحت الوزارة أن المشاركة التركية تشمل 5 مقاتلات من طراز F-16 وطائرة تزويد بالوقود جوا، إضافة إلى طائرات الإنذار المبكر والتحكم الجوي. وأضافت أن المناورات تهدف إلى تعزيز القدرات العملياتية المشتركة وقابلية التشغيل البيني بين القوات الجوية للدول الحليفة، وتجري المناورات بمشاركة 17 دولة.

وزارة الداخلية السورية القبض على أحد المتورطين في جرائم حرب خلال زمن النظام البائد. أعلنت وزارة الداخلية السورية السبت إلقاء القبض على المدعو محمد بسام حساني، وذلك لثبوت تورطه في جرائم حرب ارتكبت خلال فترة حكم النظام البائد. وأوضحت الوزارة أن المتهم عمل ضمن تشكيلات عسكرية وأمنية تابعة للنظام السابق، وشارك في عمليات عسكرية بعدة مناطق سورية قبل انضمامه إلى ميليشيا حزب الله اللبناني، حيث سجلت بحقه ملفات تتعلق بانتهاكات وجرائم متعددة. وأكدت الوزارة إحالة المتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية ومحاكمته وفق الأصول القانونية. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بريف القنيطرة الجنوبي وتعتقل مواطنا سوريا. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي السبت في مناطق بريف القنيطرة الجنوبي شملت مزرعة أبو مذراه وقرية العشة، حيث نفذت عمليات مداهمة واعتقال بحق أحد المواطنين. وأفاد مراسل وكالة سانا السورية الرسمية في القنيطرة أن قوة إسرائيلية مؤلفة من 4 آليات عسكرية توغلت ليلا في مزرعة أبو مذراه غرب قرية صيد الجولان، واعتقلت أحد السكان واقتادته إلى داخل الأراضي المحتلة. كما توغلت قوة أخرى صباح السبت في قرية العشة ونفذت عمليات تفتيش لعدد من منازل الأهالي قبل انسحابها من المنطقة. وأكدت الجهات السورية أن هذه الاعتداءات تشكل خرقا لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة في الجنوب السوري.

مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم. نلقاكم على خير، في أمان الله.

نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. تستمعون إلى راديو صدى الفرات، يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة حسن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائماً.

أنا بعشقك، أنا كلي لك، أنا عمري لك، يا من ملك روحي بهواه، الأمر لك طول الحياة، الماضي لك وبكرة لك وبعده لك، أنا في سهادي وفي منامي بندهك وبسألك بتحبني ولا الهوى عمره ما زارك، بتحبني ولا انكتب على القلب نارك، قول قول يا حبيبي قول يا ملك. مع أحدث ما كتب ولحن الموسيقار بليغ حمدي لنجمة هذا الحفل ميادة الحناوي.

0: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يدعو الشركات الدولية للاستثمار في تركيا. دعا رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان السبت الشركات الدولية إلى الاستثمار في تركيا والاستفادة من المزايا والتسهيلات التي توفرها للمستثمرين، وجاء ذلك خلال مشاركته في الدورة 39 لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية، حيث أكد أن صادرات تركيا السلعية ارتفعت من 36 مليار دولار عام 2002 إلى 273 مليار دولار بحلول عام 2025. وأشار أردوغان إلى أن إجمالي صادرات السلع والخدمات بلغ نحو 396 مليار دولار خلال عام 2025، محققا أعلى رقم في تاريخ الجمهورية التركية، مؤكدا استمرار النمو الاقتصادي للبلاد رغم التحديات العالمية. كما شدد أردوغان على مواصلة العمل لتحقيق هدف تحويل مركز إسطنبول المالي إلى مركز إقليمي وعالمي للاستثمار والتجارة الدولية والخدمة.

الخدمات المالية. زيدان يلتقي رئيس وزراء بنغلاديش. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان السبت رئيس وزراء بنغلاديش طارق رحمن خلال زيارة رسمية يجريها إلى العاصمة دكا. وأفادت مصادر دبلوماسية تركية بأن اللقاء عقد في دكا دون الكشف عن تفاصيل المباحثات التي جرت بين الجانبين. وتأتي الزيارة التي بدأها فيدان الخميس الماضي تلبية لدعوة نظيره البنغلاديشي خليل الرحمن، واستمرت حتى السبت. وفي السياق أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن الصداقة بين تركيا وبنغلاديش تتجاوز المصالح المشتركة، مشددا على حرص أنقرة على تعزيز علاقات التعاون بين البلدين. جاء ذلك السبت في منشور على حسابه بمنصة إكس الأمريكية. وأوضح فيدان في تقييم لزيارته إلى بنغلاديش أنه التقى رئيس الوزراء طارق رحمن وأجرى مباحثات مع وزير الخارجية خليل الرحمن، مؤكدا أن العلاقات الثنائية تستند إلى روابط الأخوة والتعاون بين الشعبين. كما أشار فيدان إلى زيارته مخيمات الروهينجا في مدينة كوكس بازار، مؤكدا أهمية العمل المشترك للتوصل إلى حل دائم وعادل لأزمة اللاجئين.

يشارك في مناورات رامشتاين فلاج 2026. أعلنت وزارة الدفاع التركية السبت مشاركة القوات الجوية التركية في مناورات رامشتاين فلاج 2026 التي تستضيفها كل من النرويج والسويد وفنلندا خلال الفترة من 13 إلى 19 من يونيو الجاري. وأوضحت الوزارة أن المشاركة التركية تشمل 5 مقاتلات من طراز F-16 وطائرة تزويد بالوقود جوا، إضافة إلى طائرات الإنذار المبكر والتحكم الجوي. وأضافت أن المناورات تهدف إلى تعزيز القدرات العملياتية المشتركة وقابلية التشغيل البيني بين القوات الجوية للدول الحليفة، وتجري المناورات بمشاركة 17 دولة.

وزارة الداخلية السورية القبض على أحد المتورطين في جرائم حرب خلال زمن النظام البائد. أعلنت وزارة الداخلية السورية السبت إلقاء القبض على المدعو محمد بسام حساني، وذلك لثبوت تورطه في جرائم حرب ارتكبت خلال فترة حكم النظام البائد. وأوضحت الوزارة أن المتهم عمل ضمن تشكيلات عسكرية وأمنية تابعة للنظام السابق، وشارك في عمليات عسكرية بعدة مناطق سورية قبل انضمامه إلى ميليشيا حزب الله اللبناني، حيث سجلت بحقه ملفات تتعلق بانتهاكات وجرائم متعددة. وأكدت الوزارة إحالة المتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية ومحاكمته وفق الأصول القانونية. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بريف القنيطرة الجنوبي وتعتقل مواطنا سوريا. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي السبت في مناطق بريف القنيطرة الجنوبي شملت مزرعة أبو مذراه وقرية العشة، حيث نفذت عمليات مداهمة واعتقال بحق أحد المواطنين. وأفاد مراسل وكالة سانا السورية الرسمية في القنيطرة أن قوة إسرائيلية مؤلفة من 4 آليات عسكرية توغلت ليلا في مزرعة أبو مذراه غرب قرية صيد الجولان، واعتقلت أحد السكان واقتادته إلى داخل الأراضي المحتلة. كما توغلت قوة أخرى صباح السبت في قرية العشة ونفذت عمليات تفتيش لعدد من منازل الأهالي قبل انسحابها من المنطقة. وأكدت الجهات السورية أن هذه الاعتداءات تشكل خرقا لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة في الجنوب السوري.

مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم. نلقاكم على خير، في أمان الله.

نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، الحرب نزاع مسلح منظم بين طرفين أو أكثر، وقد تكون الأطراف المتحاربة دولا أو جماعات أو كيانات سياسية، ويستخدم في هذا النزاع العنف والقوة العسكرية لتحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية أو دينية أو دفاعية، وينتج عنه خسائر بشرية ومادية واسعة، وقد يخضع في بعض الأحيان لقوانين أو أعراف دولية أو داخلية لتنظيمه أو الحد من آثاره. قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا.

مستمعين الكرام، ينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول: الحرب أولها كلام وآخرها عظام. ويقول وينستون تشرشل: الحرب هي سلسلة من الكوارث.

خاسرة. ويقول كلاوز فيتز: الحرب هي استمرار للسياسة بوسائل أخرى. ويقول دافيد لويد جورج: لو كانت الحرب تكسب بالقتل لكان القتلة أعظم القادة. ويقول أرسطو: الغرض من الحرب هو السلام. ويعتبر أينشتاين أن الحرب تجلب الدمار للبشرية. يقول أينشتاين: أنا لا أعرف بأي سلاح ستخاض الحرب العالمية الثالثة، لكن الحرب العالمية الرابعة ستكون بالعصي والحجارة. وقالوا: الحرب تعلم القادة الجدد، لكنها تقتل أفضل الناس. وتبدأ الحرب عندما تفشل السياسة، ولا أحد ينتصر في الحرب، فالجميع يخسرون. والحرب سهلة البدء، لكنها صعبة النهاية. وقالت العرب: آخر الدواء الكي، وآخر السياسة الحرب. مستمعين الأفاضل، قالت الخنساء: ومن ظن ممن يلاقي الحروب بألا يصاب فقد ظن عجزا. ويقول أوس بن حجر: إذا الحرب حلت ساحة القوم أخرجت عيوب رجال يعجبونك في الأمن، وللحرب أقوام يحامون دونها، وكم قد ترى من ذي رواء ولا يغني. ويقول امرؤ القيس: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا استعرت وشب ضرامها عادت عجوزا غير ذات حليل. ويقول لبيد بن ربيعة العامري: يا رب هيجا هي خير من دعة. ويقول أبو العباس الجراوي: والسيف أبلغ في من ليس يردعه، عن الغواية إيعاد وتهديد، أولى له لو تراخى ساعة لغدا وريده وهو بالخطي مورود.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في الحرب قصيدة لقيس بن الخطيم يقول فيها: أتعرف رسما كالطراد المذاهب لعمرة وحشا غير موقف راكبي، ديار التي كادت ونحن على منا تحل بنا لولا نجاء الركائب، تبدت لنا كالشمس تحت غمامة بدا حاجب منها وضنت بحاجبي، ولم أرها إلا ثلاثا على منا وعهدي بها عذراء ذات ذوائبي. دعوت بني عوف لحقن دمائهم فلما أبوا سامحت في حرب حاطبي، وكنت امرئا لا أبعث الحرب ظالما فلما أبوا أشعلتها كل جانبي، وكنت امرئا لا أبعث الحرب ظالما فلما أبوا أشعلتها كل جانبي، أربت بدفع الحرب حتى رأيتها عن الدفع لا تزداد غير تقاربي، فإذ لم يكن عن غاية الموت مدفع فأهلا بها إذ لم تزل في المراحب. فلما رأيت الحرب حربا تجردت لبست مع البردين ثوب المحارب مضاعفة يغشى الأنامل فضلها كأن قتيريها عيون الجنادب، أتت عصب من الكاهنين ومالك وثعلبة الأثرين رهط بن غالب، رجال متى يدعوا إلى الموت يرقلوا

إليه كإرقال الجمال المصاعب. إذا فزعوا مدوا إلى الليل صارخا كموج الأتي المزبد المتراكب. ترى قصد المران تهوي كأنها تذرع خرصان بأيدي الشواطب. صبحنا بها الآطام حول مزاحم قوانس أولى بيضنا كالكواكب. لو أنك تلقي حنظلا فوق بيضنا تدحرج عن ذي سامه المتقارب. إذا ما فررنا كان أسوى فرارنا، إذا ما فررنا كان أسوى فرارنا صدود الخدود وزرار المناكب. صدود الخدود والقنا متشاجر ولا تبرح الأقدام عند التضارب. إذا قصرت أسيافنا كان وصلها خطانا إلى أعدائنا فنضارب. إذا قصرت أسيافنا كان وصلها خطانا إلى أعدائنا فنضارب. أجالدهم يوم الحديقة حاسرا كأن يدي بالسيف مخراق لاعب. ويوم بعاث أسلمتنا سيوفنا إلى نسب في جذم غسان ثاقب. يعرين بيضا حين نلقى عدونا ويغمدن حمر الناحلات المضارب. أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجب. أويت لعوف إذ تقول نساؤهم ويرمين دفعا ليتنا لم نحارب. صبحناهم شهباء يبرق بيضها تبين خلاخيل النساء الهوارب. أصابت سراتا من أغر سيوفنا وغودر أولاد الإماء الحواطب. ومن الذي آلى 30 ليلة عن الخمر حتى زاركم بالكتائب. رضيت لهم إذ لا يريمون قعرها إلى عازب الأموال إلا بصاحبي. فلولا ذر الآطام قد تعلمونه وترك الفضا شوركتم في الكواعب. فلم تمنعوا منا مكانا نريده لكم محرزا إلا ظهور المشارب. فهلا لدى الحرب العوان صبرتم لوقعتنا والبأس صعب المراكب. ظأرناكم بالبيض حتى لأنتم أذل من السقبان بين الحلائب. ولما هبطنا الحرث قال أميرنا حرام علينا الخمر ما لم نضارب. فسامحه منا رجال أعزة فما برحوا حتى أحلت لشاربي. فليت سويدا راء من جر منكم ومن فر إذ يحدونهم كالجلائب. فأبنا إلى أبنائنا ونسائنا وما من تركنا في بعاث بآيب. وغيبت عن يوم كنتني عشيرتي ويوم بعاث كان يوم التغالب. مستمعين الكرام، الحرب وسيلة لغاية، فإن كانت الغاية كريمة ولم يعتدي المحارب أو يتجاوز كانت حربه كريمة شريفة، وإن كانت الحرب لمآرب أخرى كانت الحرب من أسوأ ما يقدمه المحارب للبشرية. وقد كان مما يوصي به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه حين يبعثهم في غزو: ولا تقتلوا وليدا طفلا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا، ولا تغورن عينا، ولا تعقرن شجرة إلا شجرا يمنعكم قتالا أو يحجز بينكم وبين المشركين، ولا تمثلوا بآدمي ولا بهيمة، ولا تغدروا ولا تغلوا. مستمعينا، أبعد الله الحروب ووقانا والناس جميعا شرورها.

0: ونسأل الله إن كتب علينا حربا أن تكون في سبيل الحق، وأن يثبت أقدامنا ويربط على قلوبنا وينصرنا على أعدائنا. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح، نقول لكم مرة أخرى صباح الخير.
1: ما كل من ذاق الصبابة مغرم، من لم يذق طعم المحبة ما مرس. أنا يا سعى بحبل ودك.

ذق لمن سذكرك في الصباح وفي الغلس يا جنة للعاشقين تزخرفت جودي بوصل فالمتيم ما تناس. يا يوب يا يوب يا يوب يا يوب يا جنة للعاشقين تزخرفت جودي علينا جودي والنبي جودي جودي جودي بوصلي فالمتيم ما اتنس. أنيت قالت كم تئن وأجبتها هذا أنين مفارق بالموت حاس.

أنا يا سعاد أنا يا سعاد بحبل ودك وافق لم أنسى ذكرك في الصباح وفي الغلس أني

قالت أما يشفيك؟ قلت لها اللقاء. قالت أزيدك بالوصال؟ فقلت بس. فتبسمت عجبا وقالت لن ترى وصلي، فذاك أمر من أخذ النفس. فتبسمت عجبا

0: أخذ النفس قرأ السعاد بضد ما أقرأ أنا أقرأ لم نشرح فتقرأ لي بس.
1: يا زارع الريحان خول خيام

Gracias.

0: بلغ القضاء كيف تبذلتكم لفينا من غير المرمين وبرها يزيد لها
1: الله قلت جيد غريب
0: تقرمي تقرمي لها يسهم

ايه روح ايوه تذكر زمان الماضي تذكر قلبي ايوه هو

Thank you.

0: 李云来。
1: 哎，先。

إن غبتما لا إشراك بالله لأنني في

حسنا كسانا حسنا وجملنا وحلانا فإن عبدتها لا إشراك بالله.

سوداء حبشية ولولا سواد المسك من باع ظاليا بالراح يفديك بالراح يفديك يوم الموزمة وشرا يا اكتب ما سرق على شرح اللفادي جودي يا

يا ابوك ثم سواك على شرح الافاد يجول. لا تفتخر بالله لو بالغاني ما تجود. عاشر اصيلا يا and

رسمتك يا حبيبي في خيالي ولم أرسم سواك ولم يرسم سواك بلوح بالي.

جعلتك قبلتي محراب روحي يا روحي.

في بنا أمين أمين أمين أمين إلى ليال كنت ألفي بها أيا طيب ذاتك الليالي.

وخطك إن وجدي فيك وجدي وخالي لم يزل بدراك خالي. كتبت إليك عرض الخال كتبت إليك عرض الخال لنفا بدمع سخ مني كالعالي ولم أرفع

سيدنا وعد وافاني الطبيب عيال واحتار بعلاج دائي هل ما حوت عياد بي افكر بذكر الماضي عياد من امان يا يابا يا عيني دهبي افكر بذكر الماضي يا نحنا بحبك نواصل ليلنا والضحى ونشاهد انوار وجهك يا شمس والضحى نظر عيني يا بدا بي افكر بذكر الماضي يا نحنا بحبك نواصل ليلنا والضحى ونشاهد انوار وجهك يا شمس والضحى يا يا بل الناس بالعام عيدين يا بل الناس روحي للناس بالعام عيدين الفطر والضحى ونبرؤيا الحلوين اروح كل الليالي عيادين

خبيت قالوا استحى حبيت قالوا جنون زافيت.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، الحرب نزاع مسلح منظم بين طرفين أو أكثر، وقد تكون الأطراف المتحاربة دولا أو جماعات أو كيانات سياسية، ويستخدم في هذا النزاع العنف والقوة العسكرية لتحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية أو دينية أو دفاعية، وينتج عنه خسائر بشرية ومادية واسعة، وقد يخضع في بعض الأحيان لقوانين أو أعراف دولية أو داخلية لتنظيمه أو الحد من آثاره. قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا

مستمعين الكرام، ينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول: الحرب أولها كلام وآخرها عظام. ويقول وينستون تشرشل: الحرب هي سلسلة من الكوارث التي تنتج انتصارات لا معنى لها. ويقول نابليون بونابرت: الحرب هي الفن الوحيد الذي يعتمد على تدمير الإنسان لخصمه. ويقول ماو تسي تونغ: الحرب السياسية بدون قتال هي حرب خاسرة. ويقول كلاوز فيتز: الحرب هي استمرار للسياسة بوسائل أخرى. ويقول دافيد لويد جورج: لو كانت الحرب تكسب بالقتل لكان القتلة أعظم القادة. ويقول أرسطو: الغرض من الحرب هو السلام. ويعتبر أينشتاين أن الحرب تجلب الدمار للبشرية. يقول أينشتاين: أنا لا أعرف بأي سلاح

تخاض الحرب العالمية الثالثة، لكن الحرب العالمية الرابعة ستكون بالعصي والحجارة. وقالوا الحرب تعلم القادة الجدد، لكنها تقتل أفضل الناس. وتبدأ الحرب عندما تفشل السياسة، ولا أحد ينتصر في الحرب، فالجميع يخسرون. والحرب سهلة البدء، لكنها صعبة النهاية. وقالت العرب آخر الدواء الكي، وآخر السياسة الحرب. مستمعين الأفاضل، قالت الخنساء ومن ظن ممن يلاقي الحروب بألا يصاب فقد ظن عجزا. ويقول أوس بن حجر إذا الحرب حلت ساحة القوم أخرجت عيوب رجال يعجبونك في الأمن، وللحرب أقوام يحامون دونها، وكم قد ترى من ذي رواء ولا يغني. ويقول امرؤ القيس الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا استعرت وشب ضرامها عادت عجوزا غير ذات حليل. ويقول لبيد بن ربيعة العامري يا رب هيجا هي خير من دعا. ويقول أبو العباس الجراوي والسيف أبلغ في من ليس يردعه عن الغواية إيعاد وتهديد، أولى له لو تراخى ساعة لغدا وريده وهو بالخطي مورود.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في الحرب قصيدة لقيس بن الخطيم يقول فيها: أتعرف رسما كالطراد المذاهب لعمرة وحشا غير موقف راكبي، ديار التي كادت ونحن على منا تحل بنا لولا نجاء الركائب، تبدت لنا كالشمس تحت غمامة بدا حاجب منها وظنت بحاجبي، ولم أرها إلا ثلاثا على منا وعهدي بها عذراء ذات ذوائبي. دعوت بني عوف لحقن دمائهم فلما أبوا سامحت في حرب حاطبي، وكنت امرئا لا أبعث الحرب ظالما فلما أبوا أشعلتها كل جانبي، وكنت امرئا لا أبعث الحرب ظالما فلما أبوا أشعلتها كل جانبي، أربت بدفع الحرب حتى رأيتها عن الدفع لا تزداد غير تقاربي، فإذ لم يكن عن غاية الموت مدفع فأهلا بها إذ لم تزل في المراحب. فلما رأيت الحرب حربا تجردت لبست مع البردين ثوب المحارب، مضاعفة يغشى الأنامل فضلها كأن قتيريها عيون الجنادب، أتت عصب من الكاهنين ومالك وثعلبة الأثرين رهط بن غالب، رجال متى يدعوا إلى الموت يرقلوا إليه كإرقال الجمال المصاعب، إذا فزعوا مدوا إلى الليل صارخا كموج الأتي المزبد المتراكب، ترى قصد المران تهوي كأنها تذرع خرصان بأيدي الشواطب، صبحنا بها الآطام حول مزاحم قوانس أولى بيضنا كالكواكب، لو أنك تلقي حنظلا فوق بيضنا تدحرج عن ذي سامه المتقارب، إذا ما فررنا كان أسوى فرارنا، إذا ما فررنا كان أسوى فرارنا صدود الخدود وزرار المناكب، صدود الخدود والقنا متشاجر ولا تبرح الأقدام عند التضارب، إذا قصرت أسيافنا كان وصلها خطانا إلى أعدائنا فنضارب، إذا قصرت أسيافنا كان وصلها خطانا إلى أعدائنا فنضارب، أجالدهم يوم الحديقة حاسرا كأن يدي بالسيف مخراق لاعبي، ويوم بعاث أسلمتنا سيوفنا إلى نسب في جذم غسان ثاقبي، يعرين بيضا حين نلقى عدونا ويغمدن حمر الناحلات المضارب، أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجبي، أويت لعوف إذ تقول نساؤهم ويرمين دفعا ليتنا لم نحارب، صبحناهم شهباء يبرق بيضها تبين خلاخيل النساء الهوارب، أصابت سراتا من أغر سيوفنا وغودر أولاد الإماء الحواطب، ومنا الذي آلى ثلاثين ليلة عن الخمر حتى زاركم بالكتائب، رضيت لهم إذ لا يريمون قعرها إلى عازب الأموال إلا بصاحبي، فلولا ذر الآطام قد تعلمونه وترك الفضا شوركتم في الكواعب، فلم تمنعوا منا مكانا نريده لكم محرزا إلا ظهور المشارب، فهلا لدى الحرب العوان صبرتم لوقعتنا والبأس صعب المراكب،
ظأرناكم بالبيض حتى لأنتم أذل من السقبان بين الحلائب. ولما هبطنا الحرث قال أميرنا حرام علينا الخمر ما لم نضارب. فسامحه منا رجال أعزة فما برحوا حتى أحلت لشاربي. فليت سويدا راء من جر منكم ومن فر إذ يحدونهم كالجلائب. فأبنا إلى أبنائنا ونسائنا وما من تركنا في بعاث بآيب. وغيبت عن يوم كنتني عشيرتي ويوم بعاث كان يوم التغالب. مستمعين الكرام، الحرب وسيلة لغاية، فإن كانت الغاية كريمة ولم يعتدي المحارب أو يتجاوز كانت حربه كريمة شريفة، وإن كانت الحرب لمآرب أخرى كانت الحرب من أسوأ ما يقدمه المحارب للبشرية. وقد كان مما يوصي به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه حين يبعثهم في غزو: ولا تقتلوا وليدا طفلا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا، ولا تغورن عينا، ولا تعقرن شجرة إلا شجرا يمنعكم قتالا أو يحجز بينكم وبين المشركين، ولا تمثلوا بآدمي ولا بهيمة، ولا تغدروا ولا تغلوا. مستمعينا، أبعد الله الحروب ووقانا والناس جميعا شرورها، ونسأل الله إن كتب علينا حربا أن تكون في سبيل الحق، وأن يثبت أقدامنا ويربط على قلوبنا وينصرنا على أعدائنا. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح نقول لكم مرة أخرى صباح الخير.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يدعو الشركات الدولية للاستثمار في تركيا. دعا رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان السبت الشركات الدولية إلى الاستثمار في تركيا والاستفادة من المزايا والتسهيلات التي توفرها للمستثمرين، وجاء ذلك خلال مشاركته في الدورة 36 لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية، حيث أكد أن صادرات تركيا السلعية ارتفعت من 36 مليار دولار عام 2002 إلى 273 مليار دولار بحلول عام 2025. وأشار أردوغان إلى أن إجمالي صادرات السلع والخدمات بلغ نحو 396 مليار دولار خلال عام 2025، محققا أعلى رقم في تاريخ الجمهورية التركية، مؤكدا استمرار النمو الاقتصادي للبلاد رغم التحديات العالمية. كما شدد أردوغان على مواصلة العمل لتحقيق هدف تحويل مركز إسطنبول المالي إلى مركز إقليمي وعالمي للاستثمار والتجارة الدولية والخدمات المالية. فيدان يلتقي رئيس وزراء بنغلاديش. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان السبت رئيس وزراء بنغلاديش طارق رحمن خلال زيارة رسمية يجريها إلى العاصمة دكا. وأفادت مصادر دبلوماسية تركية بأن اللقاء عقد في دكا دون الكشف عن تفاصيل المباحثات التي جرت بين الجانبين. وتأتي الزيارة التي بدأها فيدان الخميس الماضي تلبية لدعوة نظيره البنغلاديشي خليل الرحمن، واستمرت حتى السبت. وفي السياق، أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن الصداقة بين تركيا وبنغلاديش تتجاوز المصالح المشتركة، مشددا على حرص أنقرة على تعزيز علاقات التعاون بين البلدين. جاء ذلك السبت في منشور على حسابه بمنصة إكس الأمريكية. وأوضح فيدان في تقييم لزيارته إلى بنغلاديش أنه التقى رئيس الوزراء طارق رحمن وأجرى مباحثات مع وزير الخارجية خليل الرحمن، مؤكدا أن العلاقات الثنائية تستند إلى روابط الأخوة والتعاون بين الشعبين. كما أشار فيدان إلى زيارته مخيمات الروهينجا في مدينة كوكس بازار، مؤكدا أهمية العمل المشترك للتوصل إلى حل دائم وعادل لأزمة اللاجئين.

يشارك في مناورات رامشتاين فلاج 2026. أعلنت وزارة الدفاع التركية السبت مشاركة القوات الجوية التركية في مناورات رامشتاين فلاج 2026 التي تستضيفها كل من النرويج والسويد وفنلندا خلال الفترة من 13 إلى 19 من يونيو الجاري. وأوضحت الوزارة أن المشاركة التركية تشمل 5 مقاتلات من طراز F-16 وطائرة تزويد بالوقود جوا، إضافة إلى طائرات الإنذار المبكر والتحكم الجوي. وأضافت أن المناورات تهدف إلى تعزيز القدرات العملياتية المشتركة وقابلية التشغيل البيني بين القوات الجوية للدول الحليفة، وتجري المناورات بمشاركة 17 دولة.

وزارة الداخلية السورية القبض على أحد المتورطين في جرائم حرب خلال زمن النظام البائد. أعلنت وزارة الداخلية السورية السبت إلقاء القبض على المدعو محمد بسام حساني، وذلك لثبوت تورطه في جرائم حرب ارتكبت خلال فترة حكم النظام البائد. وأوضحت الوزارة أن المتهم عمل ضمن تشكيلات عسكرية وأمنية تابعة للنظام السابق، وشارك في عمليات عسكرية بعدة مناطق سورية قبل انضمامه إلى ميليشيا حزب الله اللبناني، حيث سجلت بحقه ملفات تتعلق بانتهاكات وجرائم متعددة. وأكدت الوزارة إحالة المتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية ومحاكمته وفق الأصول القانونية. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بريف القنيطرة الجنوبي وتعتقل مواطنا سوريا. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي السبت في مناطق بريف القنيطرة الجنوبي شملت مزرعة أبو مذراه وقرية العشة، حيث نفذت عمليات مداهمة واعتقال بحق أحد المواطنين. وأفاد مراسل وكالة سانا السورية الرسمية في القنيطرة أن قوة إسرائيلية مؤلفة من 4 آليات عسكرية توغلت ليلا في مزرعة أبو مذراه غرب قرية صيد الجولان، واعتقلت أحد السكان واقتادته إلى داخل الأراضي المحتلة. كما توغلت قوة أخرى صباح السبت في قرية العشة ونفذت عمليات تفتيش لعدد من منازل الأهالي قبل انسحابها من المنطقة. وأكدت الجهات السورية أن هذه الاعتداءات تشكل خرقا لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة في الجنوب السوري.

مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم. نلقاكم على خير، في أمان الله.

نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. تستمعون إلى صدى الفرات، صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، الحرب نزاع مسلح منظم بين طرفين أو أكثر، وقد تكون الأطراف المتحاربة دولا أو جماعات أو كيانات سياسية، ويستخدم في هذا النزاع العنف والقوة العسكرية لتحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية أو دينية أو دفاعية، وينتج عنه خسائر بشرية ومادية واسعة، وقد يخضع في بعض الأحيان لقوانين أو أعراف دولية أو داخلية لتنظيمه أو الحد من آثاره. قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا على

مستمعين الكرام، ينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول: الحرب أولها كلام وآخرها عظام. ويقول وينستون تشرشل: الحرب هي سلسلة من الكوارث التي تنتج انتصارات لا معنى لها. ويقول نابليون بونابرت: الحرب هي الفن الوحيد الذي يعتمد على تدمير الإنسان لخصمه. ويقول ماو تسي تونغ: الحرب السياسية بدون قتال هي حرب خاسرة. ويقول كلاوز فيتز: الحرب هي استمرار للسياسة بوسائل أخرى. ويقول دافيد لويد جورج: لو كانت الحرب تكسب بالقتل لكان القتلة أعظم القادة. ويقول أرسطو: الغرض من الحرب هو السلام. ويعتبر أينشتاين أن الحرب تجلب الدمار للبشرية. يقول أينشتاين: أنا لا أعرف بأي سلاح ستخاض الحرب العالمية الثالثة، لكن الحرب العالمية الرابعة ستكون بالعصي والحجارة. وقالوا: الحرب تعلم القادة الجدد، لكنها تقتل أفضل الناس. وتبدأ الحرب عندما تفشل السياسة، ولا أحد ينتصر في الحرب، فالجميع يخسرون. والحرب سهلة البدء، لكنها صعبة النهاية. وقالت العرب: آخر الدواء الكي، وآخر السياسة الحرب.

وللحرب أقوام يحامون دونها، وكم قد ترى من ذي رواء ولا يغني. ويقول امرؤ القيس: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا استعرت وشب ضرامها عادت عجوزا غير ذات حليل. ويقول لبيد بن ربيعة العامري: يا رب هيجا هي خير من دعة. ويقول أبو العباس الجراوي: والسيف أبلغ في من ليس يردعه عن الغواية إيعاد وتهديد، أولى له لو تراخى ساعة لغدا وريده وهو بالخطي مورود.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في الحرب قصيدة لقيس بن الخطيم يقول فيها: أتعرف رسما كالطراد المذاهب لعمرة وحشا غير موقف راكبي، ديارا التي كادت ونحن على منا تحل بنا لولا نجاء الركائب، تبدت لنا كالشمس تحت غمامة بدا حاجب منها وظنت بحاجبي، ولم أرها إلا ثلاثا على منا وعهدي بها عذراء ذات ذوائبي. دعوت بني عوف لحقن دمائهم فلما أبوا سامحت في حرب حاطبي، وكنت امرئا لا أبعث الحرب ظالما فلما أبوا أشعلتها كل جانبي، وكنت امرئا لا أبعث الحرب ظالما فلما أبوا أشعلتها كل جانبي، أربت بدفع الحرب حتى رأيتها عن الدفع لا تزداد غير تقاربي، فإذ لم يكن عن غاية الموت مدفع فأهلا بها إذ لم تزل في المراحب. فلما رأيت الحرب حربا تجردت لبست مع البردين ثوب المحارب مضاعفة يغشى الأنامل فضلها كأن قتيريها عيون الجنادب، أتت عصب من كاهنين ومالك وثعلبة الأثرين رهط بن غالب، رجال متى يدعوا إلى الموت يرقلوا إليه كإرقال الجمال المصاعب، إذا فزعوا مدوا إلى الليل صارخا كموج الأتي المزبد المتراكب، ترى قصد المران تهوي كأنها تذرع خرصان بأيدي الشواطب، صبحنا بها الآطام حول مزاحم قوانس أولى بيضنا كالكواكب، لو أنك تلقي حنظلا فوق بيضنا تدحرج عن ذي سامه المتقارب، إذا ما فررنا كان أسوى فرارنا، إذا ما فررنا كان أسوى فرارنا صدود الخدود وزورار المناكب، صدود الخدود والقنا متشاجر ولا تبرح الأقدام عند التضارب، إذا قصرت أسيافنا كان وصلها خطانا إلى أعدائنا فنضارب، إذا قصرت أسيافنا كان وصلها خطانا إلى أعدائنا فنضارب، أجالدهم يوم الحديقة حاسرا كأن يدي بالسيف مخراق لاعبي، ويوم بعاث أسلمتنا سيوفنا إلى نسب في جذم غسان ثاقبي، يعرين بيضا حين نلقى عدونا ويغمدن حمر الناحلات المضارب، أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم عن السلم حتى كان

0: أول واجبي. أويت لعوف إذ تقول نساؤهم ويرمين دفعا ليتنا لم نحارب. صبحناهم شهباء يبرق بيضها تبين خلاخيل النساء الهوارب. أصابت سراتا من أغر سيوفنا وغودر أولاد الإماء الحواطب. ومن الذي آلى 30 ليلة عن الخمر حتى زاركم بالكتائب. رضيت لهم إذ لا يريمون قعرها إلى عازب الأموال إلا بصاحبي. فلولا ذر الآطام قد تعلمونه وترك الفضا شوركتم في الكواعب. فلم تمنعوا منا مكانا نريده لكم محرزا إلا ظهور المشارب. فهلا لدى الحرب العوان صبرتم لوقعتنا والبأس صعب المراكب. ظأرناكم بالبيض حتى لأنتم أذل من السقبان بين الحلائب. ولما هبطنا الحرث قال أميرنا حرام علينا الخمر ما لم نضارب. فسامحه منا رجال أعزة فما برحوا حتى أحلت لشاربي. فليت سويدا راء من جر منكم ومن فر إذ يحدونهم كالجلائب. فأبنا إلى أبنائنا ونسائنا وما من تركنا في بعاث بآيب. وغيبت عن يوم كنتني عشيرتي ويوم بعاث كان يوم التغالب. مستمعين الكرام، الحرب وسيلة لغاية، فإن كانت الغاية كريمة ولم يعتدي المحارب أو يتجاوز كانت حربه كريمة شريفة، وإن كانت الحرب لمآرب أخرى كانت الحرب من أسوأ ما يقدمه المحارب للبشرية. وقد كان مما يوصي به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه حين يبعثهم في غزو: ولا تقتلوا وليدا طفلا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا ولا تغورن عينا ولا تعقرن شجرة إلا شجرا يمنعكم قتالا أو يحجز بينكم وبين المشركين. ولا تمثلوا بآدمي ولا بهيمة ولا تغدروا ولا تغلوا. مستمعينا، أبعد الله الحروب ووقانا والناس جميعا شرورها، ونسأل الله إن كتب علينا حربا أن تكون في سبيل الحق، وأن يثبت أقدامنا ويربط على قلوبنا وينصرنا على أعدائنا. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح نقول لكم مرة أخرى صباح الخير.
1: تستمعون إلى صدى الفرات. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات.

أردوغان يلتقي في إسطنبول محافظ كركوك. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس السبت محافظ كركوك ورئيس الجبهة التركمانية العراقية محمد سمعان آغا في إسطنبول، وبحث الجانبان آخر التطورات في العراق والمنطقة إلى جانب أوضاع التركمان العراقيين، حيث أكد أردوغان أن كركوك تمثل رمزا للتنوع الثقافي والبشري في العراق، وأن الحفاظ على استقرارها يخدم أمن المنطقة بأسرها. وشدد أردوغان على استمرار دعم بلاده لاستقرار العراق عموما وكركوك خصوصا، فيما أعرب سمعان آغا عن شكره لتركيا على دعمها، مؤكدا مواصلة العمل من أجل تنمية العراق والدفاع عن حقوق التركمان وحرياتهم الدستورية.

الشرع يلتقي وفدا من غرفتي الصناعة والتجارة بدمشق وريفها. التقى رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس السبت في قصر الشعب بدمشق وفدا من غرفة صناعة دمشق وريفها وغرفتي تجارة دمشق وريف دمشق بحضور وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار ومحافظي دمشق وريفها. وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ودعم مسار التعافي الاقتصادي إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه الصناعة والتجارة المحليتين وسبل تذليلها بما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمار والنمو المستدام. وأكدت غرفة تجارة دمشق أن اللقاء يعكس أهمية الحوار المباشر بين الدولة وقطاع الأعمال ويؤكد دور الفعاليات الاقتصادية الوطنية كشريك أساسي في مسيرة البناء والتنمية.

اشتباكات وفوضى أمنية بالسويداء واعتقالات تطال قادة ميليشيا الحرس الوطني. شهدت محافظة السويداء خلال اليومين الماضيين تطورات أمنية متسارعة عقب تمكن قوى الأمن الداخلي من تحرير 3 محتجزين ونقلهم إلى مكان آمن إثر عملية أمنية دقيقة. وأفادت مصادر محلية بوقوع اشتباكات مسلحة داخل المقر الرئيسي لميليشيا الحرس الوطني، تخللتها حملة اعتقالات طالت عددا من القيادات والعناصر بينهم قائد الميليشيا جهاد الغوطاني. وفي سياق متصل، أشارت مصادر محلية إلى صدور قرار بحل المكتب الأمني التابع للميليشيا وإحالة أحد عناصره للتحقيق على خلفية الأحداث الأخيرة. من جانبه، أكد مدير الأمن الداخلي في السويداء سليمان عبد الباقي استمرار العمل لتحرير جميع المختطفين وملاحقة الخارجين على القانون، مشدداً على حضور مؤسسات الدولة في مختلف مناطق المحافظة.

وزير الزراعة التركي: ثلث الغذاء المنتج عالمياً يفقد أو يهدر قبل وصوله لموائدنا. وزير الزراعة التركي: ثلث الغذاء المنتج عالمياً يفقد أو يهدر قبل وصوله لموائدنا. قال وزير الزراعة والغابات التركي إبراهيم يوماكلي: إن ثلث الغذاء المنتج عالمياً يفقد أو يهدر قبل وصوله إلى موائد المستهلكين، ما يسبب خسائر تقدر بتريليون دولار سنوياً للاقتصاد العالمي. جاء ذلك خلال مشاركته أمس السبت في ندوة وزارية رفيعة المستوى ضمن فعاليات منتدى صفر نفايات 2026 في إسطنبول، حيث أكد أهمية الحد من خسائر الغذاء وتعزيز الكفاءة في سلسلة الإمداد من الحقل إلى المائدة. وأشار يوماكلي إلى أن تركيا تعمل على بناء نظام متكامل للحد من الهدر الغذائي ودعم الاقتصاد الدائري، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وحماية الموارد الطبيعية. وزير الطاقة التركي: نواصل جهودنا لتعزيز استقلالنا في مجال الطاقة. أكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار أن تركيا تواصل جهودها بوتيرة متسارعة للحد من الاعتماد على الخارج في قطاعي النفط والغاز الطبيعي وتعزيز استقلالها في مجال الطاقة. وأوضح بيرقدار خلال فعالية في أنقرة أن تحقيق الاستقلال في مجال الطاقة يعد جزءا أساسيا من الأمن القومي التركي، مشيرا إلى أن بلاده دفعت نحو 100 مليار دولار فاتورة لاستيراد الطاقة عام 2022. وأضاف أن اكتشافات الغاز الطبيعي في البحر الأسود باتت تلبي احتياجات نحو 4 ملايين منزل، متوقعا مضاعفة الإنتاج خلال العام الجاري ووصوله لأربع أضعاف بحلول عام 2028.

القبض على قيادي في مجموعات النظام البائد بريف حماه. أعلنت وزارة الداخلية السورية إلقاء القبض على المدعو شعيب محمود إبراهيم، أحد قادة المجموعات التابعة للنظام البائد، والمطلوب بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب والمشاركة في عمليات عسكرية ضد المناطق الثائرة. وأوضحت الوزارة أن التحقيقات الأولية أظهرت مشاركة الموقوف في معارك بريفي حمص وحماه عام 2017، إضافة إلى تورطه في التمثيل بجثث الشهداء وحيازة أسلحة أخفاها في منطقة مصياف بريف حماه. وأكدت الوزارة استمرار الإجراءات لضبط الأسلحة ومصادرتها، فيما أحيل الموقوف إلى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات تمهيدا لعرضه على القضاء المختص.

0: زوار مهرجان صفر نفايات يتجاوزون 400,000. أعلن رئيس وقف صفر نفايات صمد أغير باش أمس السبت أن عدد زوار مهرجان صفر نفايات المقام في إسطنبول تجاوز 400,000 شخص بحلول يومه الثالث، مع توقعات بتجاوز العدد 500,000 زائر قبل نهاية اليوم. وأوضح أغير باش أن المنتدى المصاحب للمهرجان يشهد مشاركة ممثلين من 183 دولة، إلى جانب وزراء ورؤساء دول سابقين وممثلين عن منظمات دولية لمناقشة قضايا الاستدامة ومستقبل العالم. وأشار إلى أن المهرجان يعد الأول في تركيا الذي يعتمد بالكامل على مصادر الطاقة المتجددة، ويهدف إلى تعزيز الوعي البيئي وترسيخ ثقافة إعادة التدوير والاستهلاك المسؤول. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي في إسطنبول محافظ كركوك. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس السبت محافظ كركوك ورئيس الجبهة التركمانية العراقية محمد سمعان آغا في إسطنبول، وبحث الجانبان آخر التطورات في العراق والمنطقة إلى جانب أوضاع التركمان العراقيين، حيث أكد أردوغان أن كركوك تمثل رمزا للتنوع الثقافي والبشري في العراق، وأن الحفاظ على استقرارها يخدم أمن المنطقة بأسرها. وشدد أردوغان على استمرار دعم بلاده لاستقرار العراق عموما وكركوك خصوصا، فيما أعرب سمعان آغا عن شكره لتركيا على دعمها، مؤكدا مواصلة العمل من أجل تنمية العراق والدفاع عن حقوق التركمان وحرياتهم الدستورية. الشرع يلتقي وفدا من غرفتي الصناعة والتجارة بدمشق وريفها. التقى رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس السبت في قصر الشعب بدمشق وفدا من غرفة صناعة دمشق وريفها وغرفتي تجارة دمشق وريف دمشق، بحضور وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار ومحافظي دمشق وريفها. وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ودعم مسار التعافي الاقتصادي إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه الصناعة والتجارة المحليتين وسبل تذليلها بما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمار والنمو المستدام. وأكدت غرفة تجارة دمشق أن اللقاء يعكس أهمية الحوار المباشر بين الدولة وقطاع الأعمال، ويؤكد دور الفعاليات الاقتصادية الوطنية كشريك أساسي في مسيرة البناء والتنمية. اشتباكات وفوضى أمنية بالسويداء واعتقالات تطال قادة ميليشيا الحرس الوطني. شهدت محافظة السويداء خلال اليومين الماضيين تطورات أمنية متسارعة عقب تمكن قوى الأمن الداخلي من تحرير 3 محتجزين ونقلهم إلى مكان آمن إثر عملية أمنية دقيقة. وأفادت مصادر محلية بوقوع اشتباكات مسلحة داخل المقر الرئيسي لميليشيا الحرس الوطني، تخللتها حملة اعتقالات طالت عددا من القيادات والعناصر بينهم قائد الميليشيا جهاد الغطاني. وفي سياق متصل أشارت مصادر محلية إلى صدور قرار بحل المكتب الأمني التابع للميليشيا وإحالة أحد عناصره للتحقيق على خلفية الأحداث الأخيرة. من جانبه أكد مدير الأمن الداخلي في السويداء سليمان عبد الباقي استمرار العمل لتحرير جميع المختطفين وملاحقة الخارجين على القانون، مشددا على حضور مؤسسات الدولة في مختلف مناطق المحافظة.

0: وزير الزراعة التركي: ثلث الغذاء المنتج عالميا يفقد أو يهدر قبل وصوله لموائدنا. قال وزير الزراعة والغابات التركي إبراهيم يوماكلي إن ثلث الغذاء المنتج عالميا يفقد أو يهدر قبل وصوله إلى موائد المستهلكين، ما يسبب خسائر تقدر بتريليون دولار سنويا للاقتصاد العالمي. جاء ذلك خلال مشاركته أمس السبت في ندوة وزارية رفيعة المستوى ضمن فعاليات منتدى صفر نفايات 2026 في إسطنبول، حيث أكد أهمية الحد من خسائر الغذاء وتعزيز الكفاءة في سلسلة الإمداد من الحقل إلى المائدة. وأشار يوماكلي إلى أن تركيا تعمل على بناء نظام متكامل للحد من الهدر الغذائي ودعم الاقتصاد الدائري، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وحماية الموارد الطبيعية. وزير الطاقة التركي: نواصل جهودنا لتعزيز استقلالنا في مجال الطاقة. أكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار أن تركيا تواصل جهودها بوتيرة متسارعة للحد من الاعتماد على الخارج في قطاعي النفط والغاز الطبيعي وتعزيز استقلالها في مجال الطاقة. وأوضح بيرقدار خلال فعالية في أنقرة أن تحقيق الاستقلال في مجال الطاقة يعد جزءا أساسيا من الأمن القومي التركي، مشيرا إلى أن بلاده دفعت نحو 100 مليار دولار فاتورة لاستيراد الطاقة عام 2022. وأضاف أن اكتشافات الغاز الطبيعي في البحر الأسود باتت تلبي احتياجات نحو 4 ملايين منزل، متوقعا مضاعفة الإنتاج خلال العام الجاري ووصوله لأربع أضعاف بحلول عام 2028. القبض على قيادي في مجموعات النظام البائد بريف حماه. أعلنت وزارة الداخلية السورية إلقاء القبض على المدعو شعيب محمود إبراهيم، أحد قادة المجموعات التابعة للنظام البائد، والمطلوب بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب والمشاركة في عمليات عسكرية ضد المناطق الثائرة. وأوضحت الوزارة أن التحقيقات الأولية أظهرت مشاركة الموقوف في معارك بريفي حمص وحماه عام 2017، إضافة إلى تورطه في التمثيل بجثث الشهداء وحيازة أسلحة أخفاها في منطقة مصياف بريف حماه. وأكدت الوزارة استمرار الإجراءات لضبط الأسلحة ومصادرتها، فيما أحيل الموقوف إلى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات تمهيدا لعرضه على القضاء المختص. زوار مهرجان صفر نفايات يتجاوزون 400,000. أعلن رئيس وقف صفر نفايات صمد أغيرباش أمس السبت أن عدد زوار مهرجان صفر نفايات المقام في إسطنبول تجاوز 400,000 شخص بحلول يومه الثالث، مع توقعات بتجاوز العدد 500,000 زائر قبل نهاية اليوم. وأوضح أغيرباش أن المنتدى المصاحب للمهرجان يشهد مشاركة ممثلين من 183 دولة، إلى جانب وزراء ورؤساء دول سابقين وممثلين عن منظمات دولية لمناقشة قضايا الاستدامة ومستقبل العالم. وأشار إلى أن المهرجان يعد الأول في تركيا الذي يعتمد بالكامل على مصادر الطاقة المتجددة، ويهدف إلى تعزيز الوعي البيئي وترسيخ ثقافة إعادة التدوير والاستهلاك المسؤول. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، ألقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، الحرب نزاع مسلح منظم بين طرفين أو أكثر، وقد تكون الأطراف المتحاربة دولا أو جماعات أو كيانات سياسية، ويستخدم في هذا النزاع العنف والقوة العسكرية لتحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية أو دينية أو دفاعية، وينتج عنه خسائر بشرية ومادية واسعة، وقد يخضع في بعض الأحيان لقوانين أو أعراف دولية أو داخلية لتنظيمه أو الحد من آثاره. قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا.

مستمعين الكرام، ينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول: الحرب أولها كلام وآخرها عظام. ويقول وينستون تشرشل: الحرب هي سلسلة من الكوارث التي تنتج انتصارات لا معنى لها. ويقول نابليون بونابرت: الحرب هي الفن الوحيد الذي يعتمد على تدمير الإنسان لخصمه. ويقول ماو تسي تونغ: الحرب السياسية بدون قتال هي حرب خاسرة. ويقول كلاوز فيتز: الحرب هي استمرار للسياسة بوسائل أخرى. ويقول دافيد لويد جورج: لو كانت الحرب تكسب بالقتل لكان القتلة أعظم القادة. ويقول أرسطو: الغرض من الحرب هو السلام. ويعتبر أينشتاين أن الحرب تجلب الدمار للبشرية. يقول أينشتاين: أنا لا أعرف بأي سلاح ستخاض الحرب العالمية الثالثة، لكن الحرب العالمية الرابعة ستكون بالعصي والحجارة. وقالوا: الحرب تعلم القادة الجدد، لكنها تقتل أفضل الناس. وتبدأ الحرب عندما تفشل السياسة، ولا أحد ينتصر في الحرب، فالجميع يخسرون. والحرب سهلة البدء لكنها صعبة النهاية. وقالت العرب: آخر الدواء الكي وآخر السياسة الحرب. مستمعين الأفاضل، قالت الخنساء:

وكم قد ترى من ذي رواء ولا يغني. ويقول امرؤ القيس: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا استعرت وشب ضرامها عادت عجوزا غير ذات حليل. ويقول لبيد بن ربيعة العامري: يا رب هيجا هي خير من دعة. ويقول أبو العباس الجراوي: والسيف أبلغ في من ليس يردعه عن الغواية إيعاد وتهديد، أولى له لو تراخى ساعة لغدا وريده وهو بالخطي مورود.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في الحرب قصيدة لقيس بن الخطيم يقول فيها: أتعرف رسما كالطراد المذاهب لعمرة وحشا غير موقف راكبي، ديار التي كادت ونحن على منن تحل بنا لولا نجاء الركائب، تبدت لنا كالشمس تحت غمامة بدا حاجب منها وظنت بحاجبي، ولم أرها إلا ثلاثا على منن وعهدي بها عذراء ذات ذوائبي، دعوت بني عوف لحقن دمائهم فلما أبوا سامحت في حرب حاطبي، وكنت امرئا لا أبعث الحرب ظالما فلما أبوا أشعلتها كل جانبي، وكنت امرئا لا أبعث الحرب ظالما فلما أبوا أشعلتها كل جانبي، أربت بدفع الحرب حتى رأيتها عن الدفع لا تزداد غير تقاربي، فإذ لم يكن عن غاية الموت مدفع فأهلا بها إذ لم تزل في المراحب، فلما رأيت الحرب حربا تجردت لبست مع البردين ثوب المحارب مضاعفة يغشى الأنامل فضلها كأن قتيريها عيون الجنادب، أتت عصب من كاهنين ومالك وثعلبة الأثرين رهط بن غالب، رجال متى يدعوا إلى الموت يرقلوا إليه كإرقال الجمال المصاعب، إذا فزعوا مدوا إلى الليل صارخا كموج الأتي المزبد المتراكب، ترى قصد المران تهوي كأنها تذرع خرصان بأيدي الشواطب، صبحنا بها الآطام حول مزاحم قوانس أولى بيضنا كالكواكب، لو أنك تلقي حنظلا فوق بيضنا تدحرج عن ذي سامه المتقارب، إذا ما فررنا كان أسوى فرارنا، إذا ما فررنا كان أسوى فرارنا صدود الخدود وزرار المناكب، صدود الخدود والقنا متشاجر ولا تبرح الأقدام عند التضارب، إذا قصرت أسيافنا كان وصلها خطانا إلى أعدائنا فنضارب، إذا قصرت أسيافنا كان وصلها خطانا إلى أعدائنا فنضارب، أجالدهم يوم الحديقة حاسرا كأن يدي بالسيف مخراق لاعب، ويوم بعاث أسلمتنا سيوفنا إلى نسب في جذم غسان ثاقب، يعرين بيضا حين نلقى عدونا ويغمدن حمر الناحلات المضارب، أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجبي، أويت لعوف

خوف إذ تقول نساؤهم ويرمين دفعا ليتنا لم نحارب. صبحناهم شهباء يبرق بيضها تبين خلاخيل النساء الهوارب. أصابت سراتا ملء غر سيوفنا وغودر أولاد الإماء الحواطب. ومنا الذي آلى 30 ليلة عن الخمر حتى زاركم بالكتائب. رضيت لهم إذ لا يريمون قعرها إلى عازب الأموال إلا بصاحبي. فلولا ذر الآطام قد تعلمونه وترك الفضا شوركتم في الكواعب. فلم تمنعوا منا مكانا نريده لكم محرزا إلا ظهور المشارب. فهلا لدى الحرب العوان صبرتم لوقعتنا والبأس صعب المراكب. ظأرناكم بالبيض حتى لأنتم أذل من السقبان بين الحلائب. ولما هبطنا الحرث قال أميرنا حرام علينا الخمر ما لم نضارب. فسامحه منا رجال أعزة فما برحوا حتى أحلت لشاربي. فليت سويدا راء من جر منكم ومن فر إذ يحدونهم كالجلائب. فأبنا إلى أبنائنا ونسائنا وما من تركنا في بعاث بآيب. وغيبت عن يوم كنتني عشيرتي ويوم بعاث كان يوم التغالب. مستمعين الكرام، الحرب وسيلة لغاية، فإن كانت الغاية كريمة ولم يعتدي المحارب أو يتجاوز كانت حربه كريمة شريفة، وإن كانت الحرب لمآرب أخرى كانت الحرب من أسوأ ما يقدمه المحارب للبشرية. وقد كان مما يوصي به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه حين يبعثهم في غزو: ولا تقتلوا وليدا طفلا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا، ولا تغورن عينا، ولا تعقرن شجرة إلا شجرا يمنعكم قتالا أو يحجز بينكم وبين المشركين، ولا تمثلوا بآدمي ولا بهيمة، ولا تغدروا ولا تغلوا. مستمعينا، أبعد الله الحروب ووقانا والناس جميعا شرورها، ونسأل الله إن كتب علينا حربا أن تكون في سبيل الحق، وأن يثبت أقدامنا ويربط على قلوبنا وينصرنا على أعدائنا. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح نقول لكم مرة أخرى صباح الخير.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي في إسطنبول محافظ كركوك.

التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس السبت محافظ كركوك ورئيس الجبهة التركمانية العراقية محمد سمعان آغا في إسطنبول، وبحث الجانبان آخر التطورات في العراق والمنطقة إلى جانب أوضاع التركمان العراقيين، حيث أكد أردوغان أن كركوك تمثل رمزاً للتنوع الثقافي والبشري في العراق، وأن الحفاظ على استقرارها يخدم أمن المنطقة بأسرها. وشدد أردوغان على استمرار دعم بلاده لاستقرار العراق عموماً وكركوك خصوصاً، فيما أعرب سمعان آغا عن شكره لتركيا على دعمها، مؤكدا مواصلة العمل من أجل تنمية العراق والدفاع عن حقوق التركمان وحرياتهم الدستورية. الشرع يلتقي وفدا من غرفتي الصناعة والتجارة بدمشق وريفها. التقى رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس السبت في قصر الشعب بدمشق وفدا من غرفة صناعة دمشق وريفها وغرفتي تجارة دمشق وريف دمشق، بحضور وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار ومحافظي دمشق وريفها. وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ودعم مسار التعافي الاقتصادي، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه الصناعة والتجارة المحليتين وسبل تذليلها بما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمار والنمو المستدام. وأكدت غرفة تجارة دمشق أن اللقاء يعكس أهمية الحوار المباشر بين الدولة وقطاع الأعمال، ويؤكد دور الفعاليات الاقتصادية الوطنية كشريك أساسي في مسيرة البناء والتنمية.

وفوضى أمنية بالسويداء واعتقالات تطال قادة ميليشيا الحرس الوطني. شهدت محافظة السويداء خلال اليومين الماضيين تطورات أمنية متسارعة عقب تمكن قوى الأمن الداخلي من تحرير 3 محتجزين ونقلهم إلى مكان آمن إثر عملية أمنية دقيقة. وأفادت مصادر محلية بوقوع اشتباكات مسلحة داخل المقر الرئيسي لميليشيا الحرس الوطني، تخللتها حملة اعتقالات طالت عددا من القيادات والعناصر بينهم قائد الميليشيا جهاد الغوطاني. وفي سياق متصل أشارت مصادر محلية إلى صدور قرار بحل المكتب الأمني التابع للميليشيا وإحالة أحد عناصره للتحقيق على خلفية الأحداث الأخيرة. من جانبه أكد مدير الأمن الداخلي في السويداء سليمان عبد الباقي استمرار العمل لتحرير جميع المختطفين وملاحقة الخارجين على القانون، مشددا على حضور مؤسسات الدولة في مختلف مناطق المحافظة.

0: وزير الزراعة التركي ثلث الغذاء المنتج عالميا يفقد أو يهدر قبل وصوله لموائدنا. قال وزير الزراعة والغابات التركي إبراهيم يوماكلي إن ثلث الغذاء المنتج عالميا يفقد أو يهدر قبل وصوله إلى موائد المستهلكين، ما يسبب خسائر تقدر بتريليون دولار سنويا للاقتصاد العالمي. جاء ذلك خلال مشاركته أمس السبت في ندوة وزارية رفيعة المستوى ضمن فعاليات منتدى صفر نفايات 2026 في إسطنبول، حيث أكد أهمية الحد من خسائر الغذاء وتعزيز الكفاءة في سلسلة الإمداد من الحقل إلى المائدة. وأشار يوماكلي إلى أن تركيا تعمل على بناء نظام متكامل للحد من الهدر الغذائي ودعم الاقتصاد الدائري، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وحماية الموارد الطبيعية. وزير الطاقة التركي: نواصل جهودنا لتعزيز استقلالنا في مجال الطاقة. أكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار أن تركيا تواصل جهودها بوتيرة متسارعة للحد من الاعتماد على الخارج في قطاعي النفط والغاز الطبيعي وتعزيز استقلالها في مجال الطاقة. وأوضح بيرقدار خلال فعالية في أنقرة أن تحقيق الاستقلال في مجال الطاقة يعد جزءا أساسيا من الأمن القومي التركي، مشيرا إلى أن بلاده دفعت نحو 100 مليار دولار فاتورة لاستيراد الطاقة عام 2022. وأضاف أن اكتشافات الغاز الطبيعي في البحر الأسود باتت تلبي احتياجات نحو 4 ملايين منزل، متوقعا مضاعفة الإنتاج خلال العام الجاري ووصوله لأربع أضعاف بحلول عام 2028. القبض على قيادي في مجموعات النظام البائد بريف حماه. أعلنت وزارة الداخلية السورية إلقاء القبض على المدعو شعيب محمود إبراهيم، أحد قادة المجموعات التابعة للنظام البائد، والمطلوب بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب والمشاركة في عمليات عسكرية ضد المناطق الثائرة. وأوضحت الوزارة أن التحقيقات الأولية أظهرت مشاركة الموقوف في معارك بريفي حمص وحماه عام 2017، إضافة إلى تورطه في التمثيل بجثث الشهداء وحيازة أسلحة أخفاها في منطقة مصياف بريف حماه. وأكدت الوزارة استمرار الإجراءات لضبط الأسلحة ومصادرتها، فيما أحيل الموقوف إلى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات تمهيدا لعرضه على القضاء المختص. زوار مهرجان صفر نفايات يتجاوزون 400,000. أعلن رئيس وقف صفر نفايات صمد أغير باش أمس السبت أن عدد زوار مهرجان صفر نفايات المقام في إسطنبول تجاوز 400,000 شخص بحلول يومه الثالث، مع توقعات بتجاوز العدد 500,000 زائر قبل نهاية اليوم. وأوضح آغير باش أن المنتدى المصاحب للمهرجان يشهد مشاركة ممثلين من 183 دولة، إلى جانب وزراء ورؤساء دول سابقين وممثلين عن منظمات دولية لمناقشة قضايا الاستدامة ومستقبل العالم. وأشار إلى أن المهرجان يعد الأول في تركيا الذي يعتمد بالكامل على مصادر الطاقة المتجددة، ويهدف إلى تعزيز الوعي البيئي وترسيخ ثقافة إعادة التدوير والاستهلاك المسؤول. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. الوجبات السريعة صنعت لتجعلك عاجزا عن التوقف، فلا تكن ضعيف الإرادة. في كل مرة تقف فيها أمام رفوف السوبر ماركت أو تفتح تطبيق توصيل الطعام وتستسلم لشراء المشروبات السكرية ورقائق البطاطس أو الشوكولاتة، قد تلوم نفسك على ضعف إرادتك. ولكن في الواقع لم تكتفي صناعة الأغذية الحديثة بجعل الحصول على الطعام أكثر سهولة، بل عملت على تصميمه ليصبح صعب المقاومة. فبالنسبة لملايين الناس حول العالم، لا تبدو مقاومة هذه الوجبات فائقة المعالجة مجرد مسألة إرادة أو انضباط شخصي، بل معركة بيولوجية حقيقية تدور داخل الدماغ نفسه بين رغبتك في الحفاظ على صحتك وهندسة غذائية صممت خصيصا لهزيمتك. ويصف كثيرون رغبات جارفة وفقدانا للسيطرة وأكلا قهريا ومحاولات فاشلة متكررة للتوقف عن تناول بعض الأطعمة التي يستهلكونها يوميا، وهي سلوكيات تشبه بشكل لافت ما يرى في الإدمان على المخدرات. ولكن هل يمكن للطعام الذي تشتريه لك ولأسرتك فعلا أن يكون مسببا للإدمان؟ ولماذا يبدو الدماغ البشري عاجزا تقريبا أمام السكر والوجبات السريعة التي تحيط بنا في كل مكان؟ الجواب يكمن في أعماق الدوائر العصبية القديمة التي تطورت لمساعدة الإنسان على النجاة من المجاعة وندرة الغذاء، لكنها اليوم تتعرض للاستغلال لصالح شركات الأغذية في بيئة غذائية لم يعرفها أسلافنا قط، مما ينعكس مباشرة على سلوكك الشرائي ووزنك وصحتك على المدى الطويل. لم يصمم الدماغ لعصر السوبر ماركت. كان الطعام نادرا وغير مضمون، ويتطلب جهدا كبيرا للحصول عليه في معظم ما مضى من عمر البشرية. ولذلك تطور الدماغ البشري بطريقة تجعل الأطعمة الغنية بالطاقة كالعسل والدهون الحيوانية والفواكه الناضجة ذات قيمة هائلة للبقاء. ولهذا طور الدماغ أنظمة مكافأة قوية تدفع الإنسان إلى استهلاك الأطعمة عالية السعرات كلما أصبحت متاحة. فعندما نتناول أطعمة غنية بالسكر أو الدهون أو الملح أو الكربوهيدرات المكررة، يفرز الدماغ مادة الدوبامين، وهي ناقل عصبي مرتبط بالمتعة والتحفيز والتعلم وتعزيز السلوك. ولا يمنح الدوبامين الإحساس بالمتعة فقط، بل يعلم الدماغ تكرار السلوك الذي أدى إلى المكافأة. وقد كان هذا نظاما مفيدا للبقاء في الماضي، ففي عالم تسوده المجاعة وندرة الغذاء، كان الأشخاص الذين تستجيب أدمغتهم بقوة للأطعمة الغنية بالطاقة أكثر قدرة على النجاة والتكاثر. ولكن المشكلة أن الأطعمة الحديثة فائقة المعالجة باتت تخترق هذه الدوائر العصبية القديمة بدرجة غير

السكر بقوة على الدماغ. يعد السكر من أكثر المواد الغذائية قدرة على تنشيط أنظمة المكافأة العصبية، فقد أظهرت دراسات تصوير الدماغ أن الأطعمة السكرية تنشط مناطق مرتبطة بالمكافأة والتحفيز، مثل النواة المتكئة والمنطقة السقيفية البطنية، وهما جزءان أساسيان من نظام الدوبامين المعروف بالمسار الميزولمبي. ومع التعرض المتكرر للأطعمة فائقة التحفيز، قد تبدأ هذه الدوائر العصبية في التغير تدريجياً. ويرى بعض الباحثين أن الإفراط المزمن في استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة قد يؤدي إلى تغيرات عصبية تشبه تلك التي تحدث في الإدمان على المخدرات، مثل زيادة الرغبة الشديدة وتراجع الحساسية للمكافأة والأكل القهري والاستمرار في تناول الطعام رغم العواقب الصحية الخطيرة، مثل السمنة والسكري والكبد الدهني وأمراض القلب والشرايين. وقد قدمت الدراسات على الحيوانات ملاحظات مثيرة للاهتمام، إذ أظهرت بعض القوارض التي تعرضت للسكر بشكل متكرر سلوكيات تشبه النهم الغذائي وأعراضا شبيهة بالانسحاب، إلى جانب تغيرات في أنظمة الدوبامين. ومع ذلك، ما يزال العلماء حذرين من المساواة المباشرة بين إدمان الطعام وإدمان المخدرات، لأن الطعام ضروري للحياة والإنسان لا يستطيع الامتناع الكامل عن الأكل كما يفعل مع المواد المخدرة. ولكن كثيرا من الباحثين باتوا يعتقدون أن بعض الأطعمة فائقة المعالجة قادرة بالفعل على إحداث سلوكيات شبيهة بالإدمان لدى بعض الأشخاص الأكثر قابلية لذلك. قد تفهم صناعة الأغذية الدماغ أكثر مما نعتقد. تستثمر شركات الأغذية مبالغ هائلة لفهم السلوك البشري وآليات المتعة والمكافأة الحسية، ويعمل المهندسون العاملون في تطوير الأغذية على الوصول إلى ما يعرف بنقطة النشوة، أي المستوى المثالي من السكر والملح والدهون الذي يحقق أقصى درجات المتعة مع أقل قدر ممكن من الشبع. كما تصمم كثير من الأطعمة فائقة المعالجة بحيث تستهلك بسرعة مع قوام طري أو مقرمش ونكهات تنفجر سريعا داخل الفم، مما يسمح بتناول كميات كبيرة قبل أن تصل إشارات الشبع إلى الدماغ. وحتى الأصوات والروائح الصناعية وطريقة الذوبان داخل الفم والإعلانات المكثفة، كلها عناصر تستخدم لتعزيز الاستهلاك. وتبدو البيئة الغذائية الحديثة في كثير من الأحيان وكأنها هجوم عصبي مستمر على دوائر المكافأة القديمة داخل الدماغ. ويزداد الأمر خطورة عندما يتعلق الأمر بالأطفال، لأن أدمغتهم تكون أكثر حساسية للتعلم المرتبط بالمكافأة. وقد يؤدي التعرض المبكر والمتكرر للأطعمة فائقة الاستساغة إلى تشكيل تفضيلات غذائية وسلوكيات طويلة الأمد. الرغبة الشديدة ليست مجرد ضعف إرادة. من أكثر الأفكار المضللة شيوعاً اعتبار السمنة أو الإفراط في الأكل مجرد فشل في الانضباط الشخصي، وفي الواقع يتشكل السلوك الغذائي عبر تفاعل معقد بين البيولوجيا والبيئة والضغط النفسي والنوم والهرمونات والعواطف والوضع الاجتماعي والاقتصادي والثقافة وتوفر الطعام. فحتى قلة النوم وحدها قد تزيد من هرمونات الجوع وتعزز الرغبة في الأطعمة السكرية والدهنية، كما يمكن للتوتر المزمن أن ينشط الأكل العاطفي، في حين قد تؤثر حالات الاكتئاب والقلق في حساسية الدماغ للمكافأة. وفي الوقت نفسه غالبا ما تكون الأطعمة فائقة المعالجة

معالجة أرخص ثمنا وأسهل وصولا وأكثر عرضة للإعلانات المكثفة مقارنة بالخيارات الصحيحة. ولهذا فإن اختزال المشكلة في ضعف الإرادة يتجاهل التعقيد البيولوجي والبيئي الحقيقي وراء الإفراط في الأكل. هل بعض الأشخاص أكثر عرضة من غيرهم؟ لا يستجيب الجميع للطعام بالطريقة نفسها، فالعوامل الوراثية قد تؤثر في قابلية الشخص للسمنة والأكل الاندفاعي والحساسية للمكافأة والإصابة بالأمراض الأيضية. وقد يمتلك بعض الأشخاص استجابة دوبامينية أقوى لمحفزات الطعام أو إشارات شبع أضعف أو حساسية أكبر للأكل المرتبط بالتوتر. وربما يفسر ذلك لماذا يستطيع بعض الناس تناول الأطعمة فائقة المعالجة أحيانا دون مشكلات كبيرة، بينما يعاني آخرون من رغبات مستمرة وسلوكيات أكل قهري. كما تشير أبحاث حديثة إلى أن النوم والميكروبيوم المعوي والتغذية المبكرة والصدمات النفسية والبيئة الاجتماعية قد تؤثر جميعها في سلوكيات الأكل وآليات المكافأة في الدماغ. المشكلة أكبر من المسؤولية الفردية. لا يمكن فهم الارتفاع الهائل في معدلات السمنة والسكري والكبد الدهني من خلال فكرة الاختيار الشخصي وحدها، فالإنسان يعيش اليوم في بيئة مليئة بأطعمة رخيصة وعالية السعرات ومصممة بعناية لتجاوز أنظمة التحكم البيولوجية التي تطورت في ظروف مختلفة تماما. وهذا لا يعني أن الإنسان بلا مسؤولية أو عاجز تماما، بل يعني أن القضية أعقد بكثير من مجرد كل أقل وتحرك أكثر. لم تعد المعركة مجرد معركة شهية، بل أصبحت معركة علم أعصاب. مستمعين الكرام، هل أنتم ممن يعتمد على الأطعمة المصنعة الجاهزة؟ وهل تدركون خطرها على صحتكم وصحة أطفالكم؟ قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

الحب فنون فنون وما بيعلق غير المجنون. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. لا رح اعشق لا رح حب، هالمرة تربيت

0: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
1: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي في إسطنبول محافظ كركوك. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس السبت محافظ كركوك ورئيس الجبهة التركمانية العراقية محمد سمعان آغا في إسطنبول، وبحث الجانبان آخر التطورات في العراق والمنطقة إلى جانب أوضاع التركمان العراقيين، حيث أكد أردوغان أن كركوك تمثل رمزاً للتنوع الثقافي والبشري في العراق، وأن الحفاظ على استقرارها يخدم أمن المنطقة بأسرها. وشدد أردوغان على استمرار دعم بلاده لاستقرار العراق عموماً وكركوك خصوصاً، فيما أعرب سمعان آغا عن شكره لتركيا على دعمها، مؤكدا مواصلة العمل من أجل تنمية العراق والدفاع عن حقوق التركمان وحرياتهم الدستورية. الشرع يلتقي وفدا من غرفتي الصناعة والتجارة بدمشق وريفها. التقى رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس السبت في قصر الشعب بدمشق وفدا من غرفة صناعة دمشق وريفها وغرفتي تجارة دمشق وريف دمشق، بحضور وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار ومحافظي دمشق وريفها. وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ودعم مسار التعافي الاقتصادي إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه الصناعة والتجارة المحليتين وسبل تذليلها بما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمار والنمو المستدام. وأكدت غرفة تجارة دمشق أن اللقاء يعكس أهمية الحوار المباشر بين الدولة وقطاع الأعمال، ويؤكد دور الفعاليات الاقتصادية الوطنية كشريك أساسي في مسيرة البناء والتنمية.

وفوضى أمنية بالسويداء واعتقالات تطال قادة ميليشيا الحرس الوطني. شهدت محافظة السويداء خلال اليومين الماضيين تطورات أمنية متسارعة عقب تمكن قوى الأمن الداخلي من تحرير 3 محتجزين ونقلهم إلى مكان آمن إثر عملية أمنية دقيقة. وأفادت مصادر محلية بوقوع اشتباكات مسلحة داخل المقر الرئيسي لميليشيا الحرس الوطني، تخللتها حملة اعتقالات طالت عددا من القيادات والعناصر بينهم قائد الميليشيا جهاد الغوطاني. وفي سياق متصل أشارت مصادر محلية إلى صدور قرار بحل المكتب الأمني التابع للميليشيا وإحالة أحد عناصره للتحقيق على خلفية الأحداث الأخيرة. من جانبه أكد مدير الأمن الداخلي في السويداء سليمان عبد الباقي استمرار العمل لتحرير جميع المختطفين وملاحقة الخارجين على القانون، مشددا على حضور مؤسسات الدولة في مختلف مناطق المحافظة.

0: وزير الزراعة التركي، ثلث الغذاء المنتج عالميا يفقد أو يهدر قبل وصوله لموائدنا. قال وزير الزراعة والغابات التركي إبراهيم يوماكلي إن ثلث الغذاء المنتج عالميا يفقد أو يهدر قبل وصوله إلى موائد المستهلكين، ما يسبب خسائر تقدر بتريليون دولار سنويا للاقتصاد العالمي. جاء ذلك خلال مشاركته أمس السبت في ندوة وزارية رفيعة المستوى ضمن فعاليات منتدى صفر نفايات 2026 في إسطنبول، حيث أكد أهمية الحد من خسائر الغذاء وتعزيز الكفاءة في سلسلة الإمداد من الحقل إلى المائدة. وأشار يوماكلي إلى أن تركيا تعمل على بناء نظام متكامل للحد من الهدر الغذائي ودعم الاقتصاد الدائري، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وحماية الموارد الطبيعية. وزير الطاقة التركي: نواصل جهودنا لتعزيز استقلالنا في مجال الطاقة. أكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار أن تركيا تواصل جهودها بوتيرة متسارعة للحد من الاعتماد على الخارج في قطاعي النفط والغاز الطبيعي وتعزيز استقلالها في مجال الطاقة. وأوضح بيرقدار خلال فعالية في أنقرة أن تحقيق الاستقلال في مجال الطاقة يعد جزءا أساسيا من الأمن القومي التركي، مشيرا إلى أن بلاده دفعت نحو 100 مليار دولار فاتورة لاستيراد الطاقة عام 2022. وأضاف أن اكتشافات الغاز الطبيعي في البحر الأسود باتت تلبي احتياجات نحو 4 ملايين منزل، متوقعا مضاعفة الإنتاج خلال العام الجاري ووصوله لأربع أضعاف بحلول عام 2028. القبض على قيادي في مجموعات النظام البائد بريف حماه. أعلنت وزارة الداخلية السورية إلقاء القبض على المدعو شعيب محمود إبراهيم، أحد قادة المجموعات التابعة للنظام البائد، والمطلوب بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب والمشاركة في عمليات عسكرية ضد المناطق الثائرة. وأوضحت الوزارة أن التحقيقات الأولية أظهرت مشاركة الموقوف في معارك بريفي حمص وحماه عام 2017، إضافة إلى تورطه في التمثيل بجثث الشهداء وحيازة أسلحة أخفاها في منطقة مصياف بريف حماه. وأكدت الوزارة استمرار الإجراءات لضبط الأسلحة ومصادرتها، فيما أحيل الموقوف إلى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات تمهيدا لعرضه على القضاء المختص. زوار مهرجان صفر نفايات يتجاوزون 400,000. أعلن رئيس وقف صفر نفايات صمد أغير باش أمس السبت أن عدد زوار مهرجان صفر نفايات المقام في إسطنبول تجاوز 400,000 شخص بحلول يومه الثالث، مع توقعات بتجاوز العدد 500,000 زائر قبل نهاية اليوم. وأوضح أغير باش أن المنتدى المصاحب للمهرجان يشهد مشاركة ممثلين من 183 دولة، إلى جانب وزراء ورؤساء دول سابقين وممثلين عن منظمات دولية لمناقشة قضايا الاستدامة ومستقبل العالم. وأشار إلى أن المهرجان يعد الأول في تركيا الذي يعتمد بالكامل على مصادر الطاقة المتجددة، ويهدف إلى تعزيز الوعي البيئي وترسيخ ثقافة إعادة التدوير والاستهلاك المسؤول. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. تركيا تحصد 8 ميداليات بينها 3 ذهبيات في بطولة أوروبا للجودو. حقق المنتخب التركي للجودو إنجازا لافتا في بطولة كأس أوروبا للجودو التي استضافتها البوسنة والهرسك بحصده 8 ميداليات متنوعة، وتوج اللاعبون الأتراك ب3 ذهبيات عبر حلم موجيك في وزن 66 كيلوغرام، ورجب إرجين في وزن فوق 100 كيلوغرام، وتوانا جولناي في وزن 78 كيلوغرام للسيدات. كما أحرز المنتخب 3 فضيات لكل من أميرهان قرخان وإرمان جورجن وأوزلام يلدز، إضافة إلى برونزيتين لكل من أمير سليم آري ومنير إرتوغ. وبهذه النتائج تصدرت تركيا الترتيب العام للفرق في البطولة. باريس سان جيرمان يتوج بطلا لدوري أبطال أوروبا للمرة الثانية تواليا. توج فريق باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية تواليا بعد فوزه على أرسنال بركلات الترجيح ب4 ركلات مقابل 3 عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لهدف في النهائي الذي أقيم على ملعب بوشكاش أرينا في بودابست. تقدم أرسنال مبكرا عبر كاي هافرتز في الدقيقة 6 قبل أن يعادل باريس سان جيرمان النتيجة في الدقيقة 65 عبر ركلة جزاء سجلها عثمان ديمبيلي. وبهذا التتويج يحقق باريس سان جيرمان لقبه 2 على التوالي في دوري أبطال أوروبا. كريستال بالاس يتوج بدوري المؤتمر الأوروبي للمرة الأولى. توج فريق كريستال بالاس الإنجليزي بلقب دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على رايو فاليكانو الإسباني بهدف دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت في مدينة لايبزيغ الألمانية. وسجل الهدف الوحيد في اللقاء اللاعب الفرنسي جون فيليب ماتيتا في الدقيقة 51 ليمنح فريقه أول لقب أوروبي منذ تأسيسه. وبهذا التتويج يحقق كريستال بالاس أول بطولة أوروبية في تاريخه ويضمن المشاركة في الدوري الأوروبي الموسم المقبل. نيس يضمن بقاءه في دوري الدرجة الأولى الفرنسي. ضمن فريق نيس الفرنسي بقاءه في دوري الدرجة الأولى بعد فوزه الكبير على ضيفه سانت إيتيان ب4 أهداف مقابل 1 في إياب ملحق الصعود والهبوط. وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي ليحسم نيس التأهل بمجموع المباراتين ب4 أهداف لهدف ويحافظ على مكانه في الدوري الممتاز، بينما هبط سانت إيتيان إلى الدرجة الثانية. وسجل أهداف نيس كل من جوناثان كلاوس وكايل بوداش وإيلي واهي الذي أحرز 2.

تأهل فريق سان أنطونيو سبيرز إلى نهائي الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين بعد فوزه على حامل اللقب أوكلاهوما سيتي ثاندر بنتيجة 111 نقطة مقابل 103 نقاط في المباراة السابعة من نهائيات المنطقة الغربية.

الكلاسيكي يتوج بجائزة إيطاليا الكبرى للدراجات النارية. توج الدراج الإيطالي ماركو بيزيكي من فريق أبريليا بلقب جائزة إيطاليا الكبرى ضمن الجولة السابعة من بطولة العالم للدراجات النارية فئة موتو جي بي على حلبة موجيلو، وسجل بيزيكي زمنا قدره 40 دقيقة و57.3 ثانية تقريبا، متقدما على الإسباني خوخي مارتن بفارق 3.6 ثواني، فيما جاء الإيطالي فرانشيسكو بانيايا ثالثا. وبهذا الفوز يحقق بيزيكي انتصاره الرابع هذا الموسم، ويعزز صدارته للترتيب العام بفارق 17 نقطة. نهاية مبكرة لكوكو غوف وديكوفيتش في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس.

شهدت بطولة فرنسا المفتوحة للتنس مفاجأتين بارزتين بخروج الأمريكية كوكو غوف حاملة اللقب من الدور الثالث بعد خسارتها أمام النمساوية أنستاسيا بوتابوفا بمجموعتين مقابل واحدة. وفي منافسات الرجال ودع الصربي نوفاك ديكوفيتش البطولة من الدور الثالث بعدما خسر أمام البرازيلي جواو فونسيكا بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين رغم تقدمه في أول مجموعتين. وبهذا التأهل بلغ فونسيكا دور 16 للمرة الأولى في إحدى بطولات التنس الكبرى، بينما فقدت البطولة اثنين من أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب. أهلي حلب مستمر بالصدارة وحمص الفداء يواصل مطاردته في الجولة 25 من الدوري السوري الممتاز لكرة القدم. واصل أهلي حلب صدارته للدوري السوري الممتاز لكرة القدم بعدما اكتسح الشعلة بخمسة أهداف دون رد في الجولة 25 ليرفع رصيده إلى 60 نقطة. وفي المقابل حافظ حمص الفداء على مطاردته المتصدرة بعد فوزه على الوحدة بهدفين مقابل هدف. وفي بقية النتائج فاز الكرامة على تشرين بثلاثية نظيفة، وتغلب الحرية على خان شيخون بهدف دون رد، وفاز جبلة على الفتوة بهدفين لهدف، فيما تعادل أمية مع دمشق الأهلي بهدف لمثله والشرط مع الطليعة دون أهداف. ويتصدر أهلي حلب الترتيب بستين نقطة، يلي حمص الفداء في المركز الثاني، فيما تختتم الجولة بلقاء حطين والجيش. الوحدة يتجاوز الكرامة ويعزز صدارته للفاينل 6 في دوري كرة السلة السوري. عزز فريق الوحدة صدارته لترتيب مرحلة الفاينل 6 في دوري الرجال لكرة السلة بعد فوزه على الكرامة بنتيجة 92 مقابل 85 نقطة في المباراة التي أقيمت بصالة الفيحاء الرياضية بدمشق. ورفع الوحدة رصيده إلى 39 نقطة في المركز الأول ليضمن رسميا التأهل إلى منافسات الفاينل 4، بينما تجمد رصيد الكرامة عند 33 نقطة في المركز الخامس. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير.

حسدتنا العالم حسدتنا على ضيعتنا وشو ضيعتنا ورد وفي وخضرة ومي ما في أحلى من عيشتنا يا حياتي على ضيعتنا.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي في إسطنبول محافظ كركوك. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس السبت محافظ كركوك ورئيس الجبهة التركمانية العراقية محمد سمعان آغا في إسطنبول، وبحث الجانبان آخر التطورات في العراق والمنطقة إلى جانب أوضاع التركمان العراقيين، حيث أكد أردوغان أن كركوك تمثل رمزا للتنوع الثقافي والبشري في العراق، وأن الحفاظ على استقرارها يخدم أمن المنطقة بأسرها. وشدد أردوغان على استمرار دعم بلاده لاستقرار العراق عموما وكركوك خصوصا، فيما أعرب سمعان آغا عن شكره لتركيا على دعمها، مؤكدا مواصلة العمل من أجل تنمية العراق والدفاع عن حقوق التركمان وحرياتهم الدستورية. الشرع يلتقي وفدا من غرفتي الصناعة والتجارة بدمشق وريفها. التقى رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس السبت في قصر الشعب بدمشق وفدا من غرفة صناعة دمشق.

دمشق وريفها وغرفتي تجارة دمشق وريف دمشق بحضور وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار ومحافظي دمشق وريفها. وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ودعم مسار التعافي الاقتصادي إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه الصناعة والتجارة المحليتين وسبل تذليلها بما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمار والنمو المستدام. وأكدت غرفة تجارة دمشق أن اللقاء يعكس أهمية الحوار المباشر بين الدولة وقطاع الأعمال ويؤكد دور الفعاليات الاقتصادية الوطنية كشريك أساسي في مسيرة البناء والتنمية.

وفوضى أمنية بالسويداء واعتقالات تطال قادة ميليشيا الحرس الوطني. شهدت محافظة السويداء خلال اليومين الماضيين تطورات أمنية متسارعة عقب تمكن قوى الأمن الداخلي من تحرير 3 محتجزين ونقلهم إلى مكان آمن إثر عملية أمنية دقيقة. وأفادت مصادر محلية بوقوع اشتباكات مسلحة داخل المقر الرئيسي لميليشيا الحرس الوطني، تخللتها حملة اعتقالات طالت عددا من القيادات والعناصر بينهم قائد الميليشيا جهاد الغوطاني. وفي سياق متصل أشارت مصادر محلية إلى صدور قرار بحل المكتب الأمني التابع للميليشيا وإحالة أحد عناصره للتحقيق على خلفية الأحداث الأخيرة. من جانبه أكد مدير الأمن الداخلي في السويداء سليمان عبد الباقي استمرار العمل لتحرير جميع المختطفين وملاحقة الخارجين على القانون، مشددا على حضور مؤسسات الدولة في مختلف مناطق المحافظة.

0: وزير الزراعة التركي: ثلث الغذاء المنتج عالميا يفقد أو يهدر قبل وصوله لموائدنا. قال وزير الزراعة والغابات التركي إبراهيم يوماكلي إن ثلث الغذاء المنتج عالميا يفقد أو يهدر قبل وصوله إلى موائد المستهلكين، ما يسبب خسائر تقدر بتريليون دولار سنويا للاقتصاد العالمي. جاء ذلك خلال مشاركته أمس السبت في ندوة وزارية رفيعة المستوى ضمن فعاليات منتدى صفر نفايات 2026 في إسطنبول، حيث أكد أهمية الحد من خسائر الغذاء وتعزيز الكفاءة في سلسلة الإمداد من الحقل إلى المائدة. وأشار يوماكلي إلى أن تركيا تعمل على بناء نظام متكامل للحد من الهدر الغذائي ودعم الاقتصاد الدائري، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وحماية الموارد الطبيعية. وزير الطاقة التركي: نواصل جهودنا لتعزيز استقلالنا في مجال الطاقة. أكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار أن تركيا تواصل جهودها بوتيرة متسارعة للحد من الاعتماد على الخارج في قطاعي النفط والغاز الطبيعي وتعزيز استقلالها في مجال الطاقة. وأوضح بيرقدار خلال فعالية في أنقرة أن تحقيق الاستقلال في مجال الطاقة يعد جزءا أساسيا من الأمن القومي التركي، مشيرا إلى أن بلاده دفعت نحو 100 مليار دولار فاتورة لاستيراد الطاقة عام 2022. وأضاف أن اكتشافات الغاز الطبيعي في البحر الأسود باتت تلبي احتياجات نحو 4 ملايين منزل، متوقعا مضاعفة الإنتاج خلال العام الجاري ووصوله لأربع أضعاف بحلول عام 2028. القبض على قيادي في مجموعات النظام البائد بريف حماه. أعلنت وزارة الداخلية السورية إلقاء القبض على المدعو شعيب محمود إبراهيم، أحد قادة المجموعات التابعة للنظام البائد، والمطلوب بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب والمشاركة في عمليات عسكرية ضد المناطق الثائرة. وأوضحت الوزارة أن التحقيقات الأولية أظهرت مشاركة الموقوف في معارك بريفي حمص وحماه عام 2017، إضافة إلى تورطه في التمثيل بجثث الشهداء وحيازة أسلحة أخفاها في منطقة مصياف بريف حماه. وأكدت الوزارة استمرار الإجراءات لضبط الأسلحة ومصادرتها، فيما أحيل الموقوف إلى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات تمهيدا لعرضه على القضاء المختص. زوار مهرجان صفر نفايات يتجاوزون 400,000. أعلن رئيس وقف صفر نفايات صمد أغير باش أمس السبت أن عدد زوار مهرجان صفر نفايات المقام في إسطنبول تجاوز 400,000 شخص بحلول يومه الثالث، مع توقعات بتجاوز العدد 500,000 زائر قبل نهاية اليوم. وأوضح آغير باش أن المنتدى المصاحب للمهرجان يشهد مشاركة ممثلين من 183 دولة، إلى جانب وزراء ورؤساء دول سابقين وممثلين عن منظمات دولية لمناقشة قضايا الاستدامة ومستقبل العالم. وأشار إلى أن المهرجان يعد الأول في تركيا الذي يعتمد بالكامل على مصادر الطاقة المتجددة، ويهدف إلى تعزيز الوعي البيئي وترسيخ ثقافة إعادة التدوير والاستهلاك المسؤول. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

تستضيف ولاية غازي عنتاب جنوبية تركيا في 9 حزيران الجاري قمة اقتصادات المدن غازي عنتاب حلب بتنظيم من وكالة الأناضول التركية وباستضافة بلدية غازي عنتاب. وتعقد القمة في مركز مافيرا للمؤتمرات والفنون بجامعة غازي عنتاب بمشاركة مسؤولين حكوميين وممثلين عن قطاع الأعمال والمؤسسات الاقتصادية من البلدين. وتبدأ القمة بكلمات افتتاحية لكل من وزير التجارة التركي عمر بولاط ووالي غازي عنتاب كمال تشبر ومحافظ حلب عزام الغريب ورئيسة بلدية غازي عنتاب الكبرى فاطمة شاهين ورئيس مجلس إدارة وكالة الأناضول ومديرها العام سردار قرغوز. وسيتم خلال القمة بحث فرص الاستثمار الإقليمية والإنتاج والتصدير ومستجدات الإجراءات الجمركية بين تركيا وسوريا. ومن المقرر أيضا أن تبحث القمة إمكانية إنشاء مناطق إنتاج وتجارة منظمة بشكل خاص بين غازي عنتاب وحلب بما يتيح إقامة استثمارات واسعة النطاق لبناء منظومة إنتاج وسيطة على طول الشريط الحدودي بين البلدين.

كما تشهد القمة جلسة خاصة يركز خلالها سفير تركيا لدى سوريا نوح يلمظ على آفاق العلاقات التجارية المتجددة بين البلدين، وسيقدم ممثلو غرف التجارة والصناعة في غازي عنتاب وحلب تقييما لواقع الاقتصاد الإقليمي وفرص الاستثمار في المنطقة. وتهدف القمة إلى المساهمة في دعم جهود إعادة إعمار سوريا انطلاقا من الزخم الاقتصادي الذي توفره غازي عنتاب، وتعزيز التجارة التركية السورية ضمن إطار مؤسسي ومستدام وعالي القيمة المضافة، وترمي كذلك إلى إبراز فرص الإنتاج والخدمات اللوجستية والاستثمار، وتأسيس أرضية تعاون دائمة بين القطاع العام والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية. كما تسعى القمة إلى الإسهام في تعزيز التكامل الاقتصادي من خلال مناقشة العلاقات التجارية واللوجستية والإنتاجية المتنامية بين تركيا وسوريا من مختلف الجوانب. مستمعين الكرام، نرجو الله أن تحقق القمة أهدافها وأن تعود بالخير على الشقيقتين حلب وغازي عنتاب وعلى عموم تركيا وسوريا.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: راديو صدى الفرات.
1: مش فارق مين عليا ولا فارق مين معايا ولا فارق مين سابقني ولا فارق مين اللي ورايا، كان صاحب ولا

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي في إسطنبول محافظ كركوك. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس السبت محافظ كركوك ورئيس الجبهة التركمانية العراقية محمد سمعان آغا في إسطنبول، وبحث الجانبان آخر التطورات في العراق والمنطقة إلى جانب أوضاع التركمان العراقيين، حيث أكد أردوغان أن كركوك تمثل رمزا للتنوع الثقافي والبشري في العراق، وأن الحفاظ على استقرارها يخدم أمن المنطقة بأسرها. وشدد أردوغان على استمرار دعم بلاده لاستقرار العراق عموما وكركوك خصوصا، فيما أعرب سمعان آغا عن شكره لتركيا على دعمها، مؤكداً مواصلة العمل من أجل تنمية العراق والدفاع عن حقوق التركمان وحرياتهم الدستورية. الشرع يلتقي وفداً من غرفتي الصناعة والتجارة بدمشق وريفها. التقى رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس السبت في قصر الشعب بدمشق وفدا من غرفة صناعة دمشق وريفها وغرفتي تجارة دمشق وريف دمشق، بحضور وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار ومحافظي دمشق وريفها. وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ودعم مسار التعافي الاقتصادي إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه الصناعة والتجارة المحليتين وسبل تذليلها بما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمار والنمو المستدام. وأكدت غرفة تجارة دمشق أن اللقاء يعكس أهمية الحوار المباشر بين الدولة وقطاع الأعمال، ويؤكد دور الفعاليات الاقتصادية الوطنية كشريك أساسي في مسيرة البناء والتنمية.

فوضى أمنية بالسويداء واعتقالات تطال قادة ميليشيا الحرس الوطني. شهدت محافظة السويداء خلال اليومين الماضيين تطورات أمنية متسارعة عقب تمكن قوى الأمن الداخلي من تحرير 3 محتجزين ونقلهم إلى مكان آمن إثر عملية أمنية دقيقة. وأفادت مصادر محلية بوقوع اشتباكات مسلحة داخل المقر الرئيسي لميليشيا الحرس الوطني، تخللتها حملة اعتقالات طالت عددا من القيادات والعناصر بينهم قائد الميليشيا جهاد الغوطاني. وفي سياق متصل أشارت مصادر محلية إلى صدور قرار بحل المكتب الأمني التابع للميليشيا وإحالة أحد عناصره للتحقيق على خلفية الأحداث الأخيرة. من جانبه أكد مدير الأمن الداخلي في السويداء سليمان عبد الباقي استمرار العمل لتحرير جميع المختطفين وملاحقة الخارجين على القانون، مشددا على حضور مؤسسات الدولة في مختلف مناطق المحافظة.

0: وزير الزراعة التركي: ثلث الغذاء المنتج عالميا يفقد أو يهدر قبل وصوله لموائدنا. قال وزير الزراعة والغابات التركي إبراهيم يوماكلي: إن ثلث الغذاء المنتج عالميا يفقد أو يهدر قبل وصوله إلى موائد المستهلكين، ما يسبب خسائر تقدر بتريليون دولار سنويا للاقتصاد العالمي. جاء ذلك خلال مشاركته أمس السبت في ندوة وزارية رفيعة المستوى ضمن فعاليات منتدى صفر نفايات 2026 في إسطنبول، حيث أكد أهمية الحد من خسائر الغذاء وتعزيز الكفاءة في سلسلة الإمداد من الحقل إلى المائدة. وأشار يوماكلي إلى أن تركيا تعمل على بناء نظام متكامل للحد من الهدر الغذائي ودعم الاقتصاد الدائري، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وحماية الموارد الطبيعية. وزير الطاقة التركي: نواصل جهودنا لتعزيز استقلالنا في مجال الطاقة. أكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار أن تركيا تواصل جهودها بوتيرة متسارعة للحد من الاعتماد على الخارج في قطاعي النفط والغاز الطبيعي وتعزيز استقلالها في مجال الطاقة. وأوضح بيرقدار خلال فعالية في أنقرة أن تحقيق الاستقلال في مجال الطاقة يعد جزءا أساسيا من الأمن القومي التركي، مشيرا إلى أن بلاده دفعت نحو 100 مليار دولار فاتورة لاستيراد الطاقة عام 2022. وأضاف أن اكتشافات الغاز الطبيعي في البحر الأسود باتت تلبي احتياجات نحو 4 ملايين منزل، متوقعا مضاعفة الإنتاج خلال العام الجاري ووصوله لأربع أضعاف بحلول عام 2028. القبض على قيادي في مجموعات النظام البائد بريف حماه. أعلنت وزارة الداخلية السورية إلقاء القبض على المدعو شعيب محمود إبراهيم، أحد قادة المجموعات التابعة للنظام البائد، والمطلوب بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب والمشاركة في عمليات عسكرية ضد المناطق الثائرة. وأوضحت الوزارة أن التحقيقات الأولية أظهرت مشاركة الموقوف في معارك بريفي حمص وحماه عام 2017، إضافة إلى تورطه في التمثيل بجثث الشهداء وحيازة أسلحة أخفاها في منطقة مصياف بريف حماه. وأكدت الوزارة استمرار الإجراءات لضبط الأسلحة ومصادرتها، فيما أحيل الموقوف إلى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات تمهيدا لعرضه على القضاء المختص. زوار مهرجان صفر نفايات يتجاوزون 400,000. أعلن رئيس وقف صفر نفايات صمد أغيرباش أمس السبت أن عدد زوار مهرجان صفر نفايات المقام في إسطنبول تجاوز 400,000 شخص بحلول يومه الثالث، مع توقعات بتجاوز العدد 500,000 زائر قبل نهاية اليوم. وأوضح أغيرباش أن المنتدى المصاحب للمهرجان يشهد مشاركة ممثلين من 183 دولة، إلى جانب وزراء ورؤساء دول سابقين وممثلين عن منظمات دولية لمناقشة قضايا الاستدامة ومستقبل العالم، وأشار إلى أن المهرجان يعد الأول في تركيا الذي يعتمد بالكامل على مصادر الطاقة المتجددة، ويهدف إلى تعزيز الوعي البيئي وترسيخ ثقافة إعادة التدوير والاستهلاك المسؤول. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. سمائيون. الذاهبون فدا والعائدون مدى، الذاهبون فدا والعائدون مدى، والواهبون دماهم عنبرا وندى، الحاملون على أكتافهم وطنا، والتاركون فداه الأهل والولدا، القائلون إذا مرت بهم سحب لا تمطرينا إلى أن تدرك البعدا، من كل فج أتوا لا بالحقائب بل بالثاكلين وبالأيتام والشهدا، من كل فج أتوا لا بالحقائب بل بالثاكلين وبالأيتام والشهدا، وبالجراح التي تدرى الجهات بها مثل النجوم ولكن فوقها عددا، وبالهموم التي لو شال أهونها أعتى الجبال لما أبقت لها وتدا، وبالمآسي التي لو أنها قسمت على السماوات ما احتاجت لها مددا، وبالندوب التي لو كان آخرها رفدا لأولها ما غادرت أحدا، بوعد من أبعدوا إذ قال قائلهم، بوعد من أبعدوا إذ قال قائلهم لا تغلق الباب إنا عائدون غدا، بوعد من أبعدوا إذ قال قائلهم لا تغلق الباب إنا عائدون غدا، بكل ما كنزوا من أدمع ودم وكل ما ورث الأجداد للحفدا، لله كل ضمي جائع بهم يموت ألفا ويأبى أن يغل يدا، وكل نفس قضت في الله راجية أن يجتب الله منها أنفسا جددا، أولئك إن لم يكونوا أنبياء فهم كالأنبياء وإن جبريل ما وفدا. أولئك إن لم يكونوا أنبياء فهم كالأنبياء وإن جبريل ما وفدا، ستون والأمل المخبوء في دمهم، ستون والأمل المخبوء في دمهم كالجمر ما نفخت ريح ليتقدا، ستون مرت على أنقاضهم ولقد طالت إلى ظن أن لن تنتهي أبدا، ستون لا واعد وفى ولا خبر أراح قلبا ولا جفن لهم رقدا، ستون والفرحة الكبرى مؤجلة والدهر لم يبد إلا وجهه النكدا، ستون محرقة من كان يحسبها تمضي وفيهم فؤاد لم يمت كمدا، ستون محرقة من كان يحسبها تمضي وفيهم فؤاد لم يمت كمدا، كالمهل مرت على من صبرهم جبل فكيف مرت على من صبرهم نفدا،
أيام ثاروا، أيام ثاروا، وجاءت كل مجهضة بطفلة فارقتها قبل أن تلد. ما كان فيهم بريء لم تسقه يد السجان، أو معصم لم يعرف الزردا. ما كان فيهم بريء لم تسقه يد السجان، أو معصم لم يعرف الزردا. فكم وليد قضى في حضن والدة تبكي على والد ينعى له ولدا.

ومثلهم جئت لكن كنت أكثرهم، ومثلهم جئت لكن كنت أكثرهم شوقا، وإن كنت أدنى منهم رشدا ما كان ظهري لتحنيه المصائب لو لم أنس فيما حملت الصبر والجلدا. كوني بخير، كوني بخير ولو أدميتنا وجعا، لا تجمعي في العيون الكحل والرمدا. كوني بخير ولو أدميتنا وجعا، كوني بخير وإن أدميت

أدا ما كان ذو كتف في الأرض يسندنا لما خرجنا وكل حامل بلدا.

0: ما كان ذو كتف في الأرض يسندنا لما خرجنا وكل حامل بلدا، أو كان من ناصر مدت لنا يده عونا على الكرب إلا الواحد الأحد. وما مللناك هل مل العروق دم، ولا زهدناك من في روحه زهدا. وما مللناك هل مل العروق دم، ولا زهدناك من في روحه زهدا. إن التقينا فنور رد من رمد، أو افترقنا فروح فارقت جسدا. إن التقينا فنور رد من رمد، أو افترقنا فروح فارقت جسدا. واليوم فتح فيا موت استرح وأرح، وانفض يديك فآن الآن أن تئدا. عصر الفراعين عنا يا شآم مضى، قر عيونا وفض بالخير يا بردا. طوبى لكل يد شدت على يدنا، وكل ضام سقانا قبل أن يردا. طوبى لكل يد شدت على يدنا، وكل ضام سقانا قبل أن يردا. وللمآقي التي بعد الدموع همت، وللخلاص الذي وفى بما وعدا. وأول الحمد موصولا بآخره، لله حمدا كثيرا دائما أبدا. طوبى لكل يد شدت على يدنا، وكل ضام سقانا قبل أن يردا. وللمآقي التي بعد الدموع همت، وللخلاص الذي وفى بما وعدا. وأول الحمد موصولا بآخره، لله حمدا كثيرا دائما أبدا. وأول الحمد موصولا بآخره، لله حمدا كثيرا دائما أبدا.
1: الشاعرة السورية صفية الدغيم.

أكبرني حسنك يا بنفسك وانت وحدك دوختني يا بنفسك ورداك اللي أكبرني حسنك يا بنفسك وانت

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي في إسطنبول محافظ كركوك. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس السبت محافظ كركوك ورئيس الجبهة التركمانية العراقية محمد سمعان آغا في إسطنبول، وبحث الجانبان آخر التطورات في العراق والمنطقة إلى جانب أوضاع التركمان العراقيين، حيث أكد أردوغان أن كركوك تمثل رمزاً للتنوع الثقافي والبشري في العراق، وأن الحفاظ على استقرارها يخدم أمن المنطقة بأسرها. وشدد أردوغان على استمرار دعم بلاده لاستقرار العراق عموماً وكركوك خصوصاً، فيما أعرب سمعان آغا عن شكره لتركيا على دعمها، مؤكدا مواصلة العمل من أجل تنمية العراق والدفاع عن حقوق التركمان وحرياتهم الدستورية. الشرع يلتقي وفدا من غرفتي الصناعة والتجارة بدمشق وريفها. التقى رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس السبت في قصر الشعب بدمشق وفدا من غرفة صناعة دمشق وريفها وغرفتي تجارة دمشق وريف دمشق، بحضور وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار ومحافظي دمشق وريفها. وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ودعم مسار التعافي الاقتصادي إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه الصناعة والتجارة المحليتين وسبل تذليلها بما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمار والنمو المستدام. وأكدت غرفة تجارة دمشق أن اللقاء يعكس أهمية الحوار المباشر بين الدولة وقطاع الأعمال، ويؤكد دور الفعاليات الاقتصادية الوطنية كشريك أساسي في مسيرة البناء والتنمية.

وفوضى أمنية بالسويداء واعتقالات تطال قادة ميليشيا الحرس الوطني. شهدت محافظة السويداء خلال اليومين الماضيين تطورات أمنية متسارعة عقب تمكن قوى الأمن الداخلي من تحرير 3 محتجزين ونقلهم إلى مكان آمن إثر عملية أمنية دقيقة. وأفادت مصادر محلية بوقوع

اشتباكات مسلحة داخل المقر الرئيسي لميليشيا الحرس الوطني، تخللتها حملة اعتقالات طالت عددا من القيادات والعناصر، بينهم قائد الميليشيا جهاد الغوطاني. وفي سياق متصل، أشارت مصادر محلية إلى صدور قرار بحل المكتب الأمني التابع للميليشيا وإحالة أحد عناصره للتحقيق على خلفية الأحداث الأخيرة. من جانبه، أكد مدير الأمن الداخلي في السويداء سليمان عبد الباقي استمرار العمل لتحرير جميع المختطفين وملاحقة الخارجين على القانون، مشددا على حضور مؤسسات الدولة في مختلف مناطق المحافظة.

وزير الزراعة التركي: ثلث الغذاء المنتج عالميا يفقد أو يهدر قبل وصوله لموائدنا. قال وزير الزراعة والغابات التركي إبراهيم يوماكلي: إن ثلث الغذاء المنتج عالميا يفقد أو يهدر قبل وصوله إلى موائد المستهلكين، ما يسبب خسائر تقدر بتريليون دولار سنويا للاقتصاد العالمي. جاء ذلك خلال مشاركته أمس السبت في ندوة وزارية رفيعة المستوى ضمن فعاليات منتدى صفر نفايات 2026 في إسطنبول، حيث أكد أهمية الحد من خسائر الغذاء وتعزيز الكفاءة في سلسلة الإمداد من الحقل إلى المائدة. وأشار يوماكلي إلى أن تركيا تعمل على بناء نظام متكامل للحد من الهدر الغذائي ودعم الاقتصاد الدائري، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وحماية الموارد الطبيعية. وزير الطاقة التركي: نواصل جهودنا لتعزيز استقلالنا في مجال الطاقة. أكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار أن تركيا تواصل جهودها بوتيرة متسارعة للحد من الاعتماد على الخارج في قطاعي النفط والغاز الطبيعي وتعزيز استقلالها في مجال الطاقة. وأوضح بيرقدار خلال فعالية في أنقرة أن تحقيق الاستقلال في مجال الطاقة يعد جزءا أساسيا من الأمن القومي التركي، مشيرا إلى أن بلاده دفعت نحو 100 مليار دولار فاتورة لاستيراد الطاقة عام 2022. وأضاف أن اكتشافات الغاز الطبيعي في البحر الأسود باتت تلبي احتياجات نحو 4 ملايين منزل، متوقعا مضاعفة الإنتاج خلال العام الجاري ووصوله لأربع أضعاف بحلول عام 2028. القبض على قيادي في مجموعات النظام البائد بريف حماه. أعلنت وزارة الداخلية السورية إلقاء القبض على المدعو شعيب محمود إبراهيم، أحد قادة المجموعات التابعة للنظام البائد، والمطلوب بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب والمشاركة في عمليات عسكرية ضد المناطق الثائرة. وأوضحت الوزارة أن التحقيقات الأولية أظهرت مشاركة الموقوف في معارك بريفي حمص وحماه عام 2017، إضافة إلى تورطه في التمثيل بجثث الشهداء وحيازة أسلحة أخفاها في منطقة مصياف بريف حماه. وأكدت الوزارة استمرار الإجراءات لضبط الأسلحة ومصادرتها، فيما أحيل الموقوف إلى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات تمهيدا لعرضه على القضاء المختص.

0: زوار مهرجان صفر نفايات يتجاوزون 400,000. أعلن رئيس وقف صفر نفايات صمد أغير باش أمس السبت أن عدد زوار مهرجان صفر نفايات المقام في إسطنبول تجاوز 400,000 شخص بحلول يومه الثالث، مع توقعات بتجاوز العدد 500,000 زائر قبل نهاية اليوم. وأوضح أغير باش أن المنتدى المصاحب للمهرجان يشهد مشاركة ممثلين من 183 دولة، إلى جانب وزراء ورؤساء دول سابقين وممثلين عن منظمات دولية لمناقشة قضايا الاستدامة ومستقبل العالم. وأشار إلى أن المهرجان يعد الأول في تركيا الذي يعتمد بالكامل على مصادر الطاقة المتجددة، ويهدف إلى تعزيز الوعي البيئي وترسيخ ثقافة إعادة التدوير والاستهلاك المسؤول. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي في إسطنبول محافظ كركوك. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس السبت محافظ كركوك ورئيس الجبهة التركمانية العراقية محمد سمعان آغا في إسطنبول، وبحث الجانبان آخر التطورات في العراق والمنطقة إلى جانب أوضاع التركمان العراقيين، حيث أكد أردوغان أن كركوك تمثل رمزا للتنوع الثقافي والبشري في العراق، وأن الحفاظ على استقرارها يخدم أمن المنطقة بأسرها. وشدد أردوغان على استمرار دعم بلاده لاستقرار العراق عموما وكركوك خصوصا، فيما أعرب سمعان آغا عن شكره لتركيا على دعمها، مؤكدا مواصلة العمل من أجل تنمية العراق والدفاع عن حقوق التركمان وحرياتهم الدستورية. الشرع يلتقي وفدا من غرفتي الصناعة والتجارة بدمشق وريفها. التقى رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس السبت في قصر الشعب بدمشق وفدا من غرفة صناعة دمشق وريفها وغرفتي تجارة دمشق وريف دمشق، بحضور وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار ومحافظي دمشق وريفها. وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ودعم مسار التعافي الاقتصادي، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه الصناعة والتجارة المحليتين وسبل تذليلها بما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمار والنمو المستدام. وأكدت غرفة تجارة دمشق أن اللقاء يعكس أهمية الحوار المباشر بين الدولة وقطاع الأعمال، ويؤكد دور الفعاليات الاقتصادية الوطنية كشريك أساسي في مسيرة البناء والتنمية.

وفوضى أمنية بالسويداء واعتقالات تطال قادة ميليشيا الحرس الوطني. شهدت محافظة السويداء خلال اليومين الماضيين تطورات أمنية متسارعة عقب تمكن قوى الأمن الداخلي من تحرير 3 محتجزين ونقلهم إلى مكان آمن إثر عملية أمنية دقيقة. وأفادت مصادر محلية بوقوع اشتباكات مسلحة داخل المقر الرئيسي لميليشيا الحرس الوطني، تخللتها حملة اعتقالات طالت عددا من القيادات والعناصر بينهم قائد الميليشيا جهاد الغوطاني. وفي سياق متصل، أشارت مصادر محلية إلى صدور قرار بحل المكتب الأمني التابع للميليشيا وإحالة أحد عناصره للتحقيق على خلفية الأحداث الأخيرة. من جانبه، أكد مدير الأمن الداخلي في السويداء سليمان عبد الباقي استمرار العمل لتحرير جميع المختطفين وملاحقة الخارجين على القانون، مشددا على حضور مؤسسات الدولة في مختلف مناطق المحافظة.

0: وزير الزراعة التركي: ثلث الغذاء المنتج عالميا يفقد أو يهدر قبل وصوله لموائدنا. قال وزير الزراعة والغابات التركي إبراهيم يوماكلي: إن ثلث الغذاء المنتج عالميا يفقد أو يهدر قبل وصوله إلى موائد المستهلكين، ما يسبب خسائر تقدر بتريليون دولار سنويا للاقتصاد العالمي. جاء ذلك خلال مشاركته أمس السبت في ندوة وزارية رفيعة المستوى ضمن فعاليات منتدى صفر نفايات 2026 في إسطنبول، حيث أكد أهمية الحد من خسائر الغذاء وتعزيز الكفاءة في سلسلة الإمداد من الحقل إلى المائدة. وأشار يوماكلي إلى أن تركيا تعمل على بناء نظام متكامل للحد من الهدر الغذائي ودعم الاقتصاد الدائري، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وحماية الموارد الطبيعية. وزير الطاقة التركي: نواصل جهودنا لتعزيز استقلالنا في مجال الطاقة. أكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار أن تركيا تواصل جهودها بوتيرة متسارعة للحد من الاعتماد على الخارج في قطاعي النفط والغاز الطبيعي وتعزيز استقلالها في مجال الطاقة. وأوضح بيرقدار خلال فعالية في أنقرة أن تحقيق الاستقلال في مجال الطاقة يعد جزءا أساسيا من الأمن القومي التركي، مشيرا إلى أن بلاده دفعت نحو 100 مليار دولار فاتورة لاستيراد الطاقة عام 2022. وأضاف أن اكتشافات الغاز الطبيعي في البحر الأسود باتت تلبي احتياجات نحو 4 ملايين منزل، متوقعا مضاعفة الإنتاج خلال العام الجاري ووصوله لأربع أضعاف بحلول عام 2028. القبض على قيادي في مجموعات النظام البائد بريف حماه. أعلنت وزارة الداخلية السورية إلقاء القبض على المدعو شعيب محمود إبراهيم، أحد قادة المجموعات التابعة للنظام البائد، والمطلوب بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب والمشاركة في عمليات عسكرية ضد المناطق الثائرة. وأوضحت الوزارة أن التحقيقات الأولية أظهرت مشاركة الموقوف في معارك بريفي حمص وحماه عام 2017، إضافة إلى تورطه في التمثيل بجثث الشهداء وحيازة أسلحة أخفاها في منطقة مصياف بريف حماه. وأكدت الوزارة استمرار الإجراءات لضبط الأسلحة ومصادرتها، فيما أحيل الموقوف إلى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات تمهيدا لعرضه على القضاء المختص. زوار مهرجان صفر نفايات يتجاوزون 400,000. أعلن رئيس وقف صفر نفايات صمد أغير باش أمس السبت أن عدد زوار مهرجان صفر نفايات المقام في إسطنبول تجاوز 400,000 شخص بحلول يومه الثالث، مع توقعات بتجاوز العدد 500,000 زائر قبل نهاية اليوم. وأوضح آغير باش أن المنتدى المصاحب للمهرجان يشهد مشاركة ممثلين من 183 دولة، إلى جانب وزراء ورؤساء دول سابقين وممثلين عن منظمات دولية لمناقشة قضايا الاستدامة ومستقبل العالم. وأشار إلى أن المهرجان يعد الأول في تركيا الذي يعتمد بالكامل على مصادر الطاقة المتجددة، ويهدف إلى تعزيز الوعي البيئي وترسيخ ثقافة إعادة التدوير والاستهلاك المسؤول. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات.

قمة الأناضول لاقتصادات المدن في غازي عنتاب تنطلق الثلاثاء. تستضيف مدينة غازي عنتاب جنوبية تركيا يوم الثلاثاء 9 حزيران قمة الأناضول لاقتصادات المدن التي تنظمها وكالة الأناضول التركية بمشاركة ممثلين عن قطاع الأعمال من تركيا وسوريا. وتبحث القمة سبل تعزيز العلاقات التجارية واللوجستية والإنتاجية بين البلدين، إلى جانب مناقشة إمكانية إنشاء مناطق إنتاج وتجارة منظمة بين غازي عنتاب وحلب بما يدعم التكامل الاقتصادي الإقليمي. كما تناقش القمة فرص الاستثمار والتصدير والجمارك ضمن مرحلة وصفت بأنها جديدة في مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

باشينيان آمل تطبيع العلاقات مع تركيا وإقامة علاقات دبلوماسية معها. أعرب رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان عن أمله في تطبيع العلاقات مع تركيا وإقامة علاقات دبلوماسية معها، مؤكدا أن بلاده ستواصل جهود الإصلاح الديمقراطي وتعزيز السلام الإقليمي. وقال باشينيان الأحد عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات البرلمانية إنه يتوقع فتح الحدود مع تركيا مستقبلا، بما يشمل الطرق البرية وخطوط السكك الحديدية. كما أشاد باشينيان بمشاريع التعاون الإقليمي التي من شأنها تعزيز الترابط الاقتصادي بين دول المنطقة.

وزير الأشغال والإسكان السوري: مشروع أبيات هيلز خطوة مهمة في مسار التنمية العمرانية.

أكد وزير الأشغال العامة والإسكان السوري أكد وزير الأشغال العامة والإسكان السوري مصطفى عبد الرزاق أمس السبت انطلاق العمل الفعلي في مشروع أبيات هيلز السكني شمال غرب دمشق بعد استكمال الدراسات الفنية والتفصيلية وتحويل مذكرة التفاهم إلى عقد متكامل. وأوضح عبد الرزاق أن المشروع الذي أعلن عنه خلال الملتقى السوري السعودي للاستثمار يعد خطوة مهمة في مسار التنمية العمرانية وتحريك قطاع الإنشاءات وتوفير فرص العمل، ويضم المشروع نحو 2000 وحدة سكنية تستوعب قرابة 10,000 نسمة، ومن المقرر إنجازه خلال 48 شهراً ضمن مخطط عمراني متكامل.

وزيرات التربية والداخلية السوريان يتفقدان امتحانات شهادة التعليم الأساسي في مراكز نزلاء السجون. أجرى وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو ووزير الداخلية أنس خطاب

أب جولة تفقدية للاطلاع على سير امتحانات شهادة التعليم الأساسي في المراكز الامتحانية المخصصة لنزلاء السجون. وأكد الوزيران أهمية توفير بيئة امتحانية مناسبة للمتقدمين والتقيد بالتعليمات الناظمة للعمليات الامتحانية بما يضمن تكافؤ الفرص وسير الامتحانات بسلاسة وانتظام. وبحسب وزارة التربية يتقدم للامتحانات هذا العام 155 نزيلا في مراكز امتحانية جرى تجهيزها في عدد من المحافظات بالتعاون بين وزارتي التربية والداخلية. وكانت امتحانات شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية لدورة عام 2026 قد انطلقت في الرابع من حزيران الجاري، حيث يتقدم لها 450,884 طالبا وطالبة في التعليم الأساسي، إضافة إلى 13,141 طالبا وطالبة في الإعدادية الشرعية موزعين على 2053 مركزا امتحانيا في مختلف المحافظات.

وزارة التعليم العالي السورية تبحث مع الشركة الدولية لتجسير الخدمات الأكاديمية التعاون ودعم الطلاب السوريين الموفدين. بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي الأحد مع وفد من الشركة الدولية لتجسير الخدمات الأكاديمية الأردنية سبل تطوير التعاون الأكاديمي ودعم الطلاب السوريين الموفدين في الجامعات العالمية، وتناول اللقاء إمكانية الاستفادة من شبكة علاقات الشركة الدولية لدعم الطلبة السوريين وتأمين فرص أكاديمية متنوعة، إضافة إلى تعزيز التعاون بين الجامعات السورية والأردنية. وأكد الوزير الحلبي استعداد الوزارة للتعاون في مجالات التوأمة بين الجامعات وإعداد مذكرة تفاهم تسهم في توسيع آفاق العمل المشترك.

توفي طفل إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات النظام البائد في منطقة جبل الأربعين جنوب إدلب الأحد السابع من حزيران، وتأتي الحادثة بعد أسابيع من مقتل 4 أطفال وإصابة 3 آخرين بانفجار لغم مماثل في قرية أبو حبة بريف إدلب، إضافة إلى إصابة امرأة وطفلين بانفجار لغم آخر في ريف حمص الشرقي. وكان الدفاع المدني قد حذر مرارا من المخاطر التي تشكلها مخلفات الحرب على حياة المدنيين ولا سيما الأطفال، داعيا إلى توخي الحذر والإبلاغ عن الأجسام المشبوهة. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 5 مواطنين سوريين بينهم قاصران في ريف القنيطرة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 5 مواطنين سوريين بينهم قاصران خلال عمليات توغل نفذتها في ريف القنيطرة الشمالي والجنوبي فجر الأحد. وأفادت مصادر ميدانية بأن 4 شبان اعتقلوا من بلدة جباث الخشب بريف القنيطرة الشمالي، فيما اعتقل شاب آخر في قرية صيد الحانوت جنوب المحافظة خلال عملية توغل شاركت فيها 10 آليات عسكرية. وتأتي هذه الاعتقالات في ظل استمرار التوغلات والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة في جنوب سوريا في خرق لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974.

مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

راديو صدى الفرات، آخر الأخبار، برامج سياسية واجتماعية وثقافية، أحدث الأغاني، راديو صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات.

قمة الأناضول لاقتصادات المدن في غازي عنتاب تنطلق الثلاثاء. تستضيف مدينة غازي عنتاب جنوبية تركيا يوم الثلاثاء 9 حزيران قمة الأناضول لاقتصادات المدن التي تنظمها وكالة الأناضول التركية بمشاركة ممثلين عن قطاع الأعمال من تركيا وسوريا. وتبحث القمة سبل تعزيز العلاقات التجارية

اللوجستية والإنتاجية بين البلدين، إلى جانب مناقشة إمكانية إنشاء مناطق إنتاج وتجارة منظمة بين غازي عنتاب وحلب، بما يدعم التكامل الاقتصادي الإقليمي. كما تناقش القمة فرص الاستثمار والتصدير والجمارك ضمن مرحلة وصفت بأنها جديدة في مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

باشينيان آملوا تطبيع العلاقات مع تركيا وإقامة علاقات دبلوماسية معها. أعرب رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان عن أمله في تطبيع العلاقات مع تركيا وإقامة علاقات دبلوماسية معها، مؤكداً أن بلاده ستواصل جهود الإصلاح الديمقراطي وتعزيز السلام الإقليمي. وقال باشينيان الأحد عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات البرلمانية إنه يتوقع فتح الحدود مع تركيا مستقبلاً، بما يشمل الطرق البرية وخطوط السكك الحديدية. كما أشاد باشينيان بمشاريع التعاون الإقليمي التي من شأنها تعزيز الترابط الاقتصادي بين دول المنطقة.

وزير الأشغال والإسكان السوري: مشروع أبيات هيلز خطوة مهمة في مسار التنمية العمرانية. أكد وزير الأشغال العامة والإسكان السوري مصطفى عبد الرزاق أمس السبت انطلاق العمل الفعلي في مشروع أبيات هيلز السكني شمال غرب دمشق بعد استكمال الدراسات الفنية والتفصيلية وتحويل مذكرة التفاهم إلى عقد متكامل. وأوضح عبد الرزاق أن المشروع الذي أعلن عنه خلال الملتقى السوري السعودي للاستثمار يعد خطوة مهمة في مسار التنمية العمرانية وتحريك قطاع الإنشاءات وتوفير فرص العمل، ويضم المشروع نحو 2000 وحدة سكنية تستوعب قرابة 10,000 نسمة، ومن المقرر إنجازه خلال 48 شهراً ضمن مخطط عمراني متكامل.

وزيرات التربية والداخلية السوريان يتفقدان امتحانات شهادة التعليم الأساسي في مراكز نزلاء السجون. أجرى وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو ووزير الداخلية أنس خطاب جولة تفقدية للاطلاع على سير امتحانات شهادة التعليم الأساسي في المراكز الامتحانية المخصصة لنزلاء السجون. وأكد الوزيران أهمية توفير بيئة امتحانية مناسبة للمتقدمين والتقيد بالتعليمات الناظمة للعمليات الامتحانية بما يضمن تكافؤ الفرص وسير الامتحانات بسلاسة وانتظام. وبحسب وزارة التربية يتقدم للامتحانات هذا العام 155 نزيلا في مراكز امتحانية جرى تجهيزها في عدد من المحافظات بالتعاون بين وزارتي التربية والداخلية. وكانت امتحانات شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية لدورة عام 2026 قد انطلقت في الرابع من حزيران الجاري، حيث يتقدم لها 450,884 طالبا وطالبة في التعليم الأساسي، إضافة إلى 13,141 طالب

وطالبة في الإعدادية الشرعية موزعين على 2053 مركزا امتحانيا في مختلف المحافظات. وزارة التعليم العالي السورية تبحث مع الشركة الدولية لتجسير الخدمات الأكاديمية التعاون ودعم الطلاب السوريين الموفدين. بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي الأحد مع وفد من الشركة الدولية لتجسير الخدمات الأكاديمية الأردنية سبل تطوير التعاون الأكاديمي ودعم الطلاب السوريين الموفدين في الجامعات العالمية. وتناول اللقاء إمكانية الاستفادة من شبكة علاقات الشركة الدولية لدعم الطلبة السوريين وتأمين فرص أكاديمية متنوعة، إضافة إلى تعزيز التعاون بين الجامعات السورية والأردنية. وأكد الوزير الحلبي استعداد الوزارة للتعاون في مجالات التوأمة بين الجامعات وإعداد مذكرة تفاهم تسهم في توسيع آفاق العمل المشترك.

0: طفل بانفجار لغم أرضي من مخلفات النظام البائد جنوب إدلب. توفي طفل إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات النظام البائد في منطقة جبل الأربعين جنوب إدلب الأحد السابع من حزيران. وتأتي الحادثة بعد أسابيع من مقتل 4 أطفال وإصابة 3 آخرين بانفجار لغم مماثل في قرية أبو حبة بريف إدلب، إضافة إلى إصابة امرأة وطفلين بانفجار لغم آخر في ريف حمص الشرقي. وكان الدفاع المدني قد حذر مرارا من المخاطر التي تشكلها مخلفات الحرب على حياة المدنيين ولا سيما الأطفال، داعيا إلى توخي الحذر والإبلاغ عن الأجسام المشبوهة. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 5 مواطنين سوريين بينهم قاصران في ريف القنيطرة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 5 مواطنين سوريين بينهم قاصران خلال عمليات توغل نفذتها في ريف القنيطرة الشمالي والجنوبي فجر الأحد. وأفادت مصادر ميدانية بأن 4 شبان اعتقلوا من بلدة جباث الخشب بريف القنيطرة الشمالي، فيما اعتقل شاب آخر في قرية صيد الحانوت جنوب المحافظة خلال عملية توغل شاركت فيها 10 آليات عسكرية. وتأتي هذه الاعتقالات في ظل استمرار التوغلات والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة في جنوب سوريا في خرق لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

نعيد لمشاهدينا الخبر العاجل، أنباء عن محاولة للقبض على المطلوب جبل شيخ الجبل من داخل مستشفى في بيروت. وصلنا الآن مقطع يظهر لقطة واضحة لجبل شيخ الجبل من إحدى كاميرات المراقبة من مستشفى، والذي يظهر لأول مرة صورة المدعو جبل شيخ الجبل التي بقيت مجهولة لسنوات عدة.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات.

قمة الأناضول لاقتصادات المدن في غازي عنتاب تنطلق الثلاثاء. تستضيف مدينة غازي عنتاب جنوبية تركيا يوم الثلاثاء 9 حزيران قمة الأناضول لاقتصادات المدن التي تنظمها وكالة الأناضول التركية بمشاركة ممثلين عن قطاع الأعمال من تركيا وسوريا. وتبحث القمة سبل تعزيز العلاقات التجارية واللوجستية والإنتاجية بين البلدين، إلى جانب مناقشة إمكانية إنشاء مناطق إنتاج وتجارة منظمة بين غازي عنتاب وحلب، بما يدعم التكامل الاقتصادي الإقليمي. كما تناقش القمة فرص الاستثمار والتصدير والجمارك ضمن مرحلة وصفت بأنها جديدة في مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

باشينيان آمل تطبيع العلاقات مع تركيا وإقامة علاقات دبلوماسية معها. أعرب رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان عن أمله في تطبيع العلاقات مع تركيا وإقامة علاقات دبلوماسية معها، مؤكدا أن بلاده ستواصل جهود الإصلاح الديمقراطي وتعزيز السلام الإقليمي. وقال باشينيان الأحد عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات البرلمانية إنه يتوقع فتح الحدود مع تركيا مستقبلا، بما يشمل الطرق البرية وخطوط السكك الحديدية. كما أشاد باشينيان بمشاريع التعاون الإقليمي التي من شأنها تعزيز الترابط الاقتصادي بين دول المنطقة.

وزير الأشغال والإسكان السوري: مشروع أبيات هيلز خطوة مهمة في مسار التنمية العمرانية. أكد وزير الأشغال العامة والإسكان السوري مصطفى عبد الرزاق أمس السبت انطلاق العمل الفعلي في مشروع أبيات هيلز السكني شمال غرب دمشق، بعد استكمال الدراسات الفنية والتفصيلية وتحويل مذكرة التفاهم إلى عقد متكامل. وأوضح عبد الرزاق أن المشروع الذي أعلن عنه خلال الملتقى السوري السعودي للاستثمار يعد خطوة مهمة في مسار التنمية العمرانية وتحريك قطاع الإنشاءات وتوفير فرص العمل، ويضم المشروع نحو 2000 وحدة سكنية تستوعب قرابة 10,000 نسمة، ومن المقرر إنجازه خلال 48 شهراً ضمن مخطط عمراني متكامل. وزيرا التربية والداخلية السوريان يتفقدان امتحانات شهادة التعليم الأساسي في مراكز نزلاء السجون. أجرى وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو ووزير الداخلية أنس خطاب جولة تفقدية للاطلاع على سير امتحانات شهادة التعليم الأساسي في المراكز الامتحانية المخصصة لنزلاء السجون. وأكد الوزيران أهمية توفير بيئة امتحانية مناسبة للمتقدمين والتقيد بالتعليمات الناظمة للعمليات الامتحانية بما يضمن تكافؤ الفرص وسير الامتحانات بسلاسة وانتظام. وبحسب وزارة التربية يتقدم للامتحانات هذا العام 155 نزيلا في مراكز امتحانية جرى تجهيزها في عدد من المحافظات بالتعاون بين وزارتي التربية والداخلية. وكانت امتحانات شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية لدورة عام 2026 قد انطلقت في 4 حزيران الجاري، حيث يتقدم لها 450,884 طالبا وطالبة في التعليم الأساسي، إضافة إلى 13,141 طالبا وطالبة في الإعدادية الشرعية موزعين على 2,053 مركزا امتحانيا في مختلف المحافظات. وزارة التعليم العالي السورية تبحث مع الشركة الدولية لتجسير الخدمات الأكاديمية التعاون ودعم الطلاب السوريين الموفدين. بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي الأحد مع وفد من الشركة الدولية لتجسير الخدمات الأكاديمية الأردنية سبل تطوير التعاون الأكاديمي ودعم الطلاب السوريين الموفدين في الجامعات العالمية. وتناول اللقاء إمكانية الاستفادة من شبكة علاقات الشركة الدولية لدعم الطلبة السوريين وتأمين فرص أكاديمية متنوعة، إضافة إلى تعزيز التعاون بين الجامعات السورية والأردنية. وأكد الوزير الحلبي استعداد الوزارة للتعاون في مجالات التوأمة بين الجامعات وإعداد مذكرة تفاهم تسهم في توسيع آفاق العمل المشترك.

0: طفل بانفجار لغم أرضي من مخلفات النظام البائد جنوب إدلب. توفي طفل إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات النظام البائد في منطقة جبل الأربعين جنوب إدلب الأحد السابع من حزيران. وتأتي الحادثة بعد أسابيع من مقتل 4 أطفال وإصابة 3 آخرين بانفجار لغم مماثل في قرية أبو حبة بريف إدلب، إضافة إلى إصابة 2 وطفلين بانفجار لغم آخر في ريف حمص الشرقي. وكان الدفاع المدني قد حذر مرارا من المخاطر التي تشكلها مخلفات الحرب على حياة المدنيين ولا سيما الأطفال، داعيا إلى توخي الحذر والإبلاغ عن الأجسام المشبوهة. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 5 مواطنين سوريين بينهم قاصران في ريف القنيطرة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 5 مواطنين سوريين بينهم قاصران خلال عمليات توغل نفذتها في ريف القنيطرة الشمالي والجنوبي فجر الأحد. وأفادت مصادر ميدانية بأن 4 شبان اعتقلوا من بلدة جباث الخشب بريف القنيطرة الشمالي، فيما اعتقل شاب آخر في قرية صيد الحانوت جنوب المحافظة خلال عملية توغل شاركت فيها 10 آليات عسكرية. وتأتي هذه الاعتقالات في ظل استمرار التوغلات والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة في جنوب سوريا في خرق لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات.

قمة الأناضول لاقتصادات المدن في غازي عنتاب تنطلق الثلاثاء. تستضيف مدينة غازي عنتاب جنوبية تركيا يوم الثلاثاء 9 حزيران قمة الأناضول لاقتصادات المدن التي تنظمها وكالة الأناضول التركية بمشاركة ممثلين عن قطاع الأعمال من تركيا وسوريا. وتبحث القمة سبل تعزيز العلاقات التجارية واللوجستية والإنتاجية بين البلدين، إلى جانب مناقشة إمكانية إنشاء مناطق إنتاج وتجارة منظمة بين غازي عنتاب وحلب، بما يدعم التكامل الاقتصادي الإقليمي. كما تناقش القمة فرص الاستثمار والتصدير والجمارك ضمن مرحلة وصفت بأنها جديدة في مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

باشينيان آمل تطبيع العلاقات مع تركيا وإقامة علاقات دبلوماسية معها. أعرب رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان عن أمله في تطبيع العلاقات مع تركيا وإقامة علاقات دبلوماسية معها، مؤكداً أن بلاده ستواصل جهود الإصلاح الديمقراطي وتعزيز السلام الإقليمي. وقال باشينيان الأحد عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات البرلمانية إنه يتوقع فتح الحدود مع تركيا مستقبلاً بما يشمل الطرق البرية وخطوط

خطوط السكك الحديدية، كما أشاد باشنيان بمشاريع التعاون الإقليمي التي من شأنها تعزيز الترابط الاقتصادي بين دول المنطقة.

وزير الأشغال والإسكان السوري: مشروع أبيات هيلز خطوة مهمة في مسار التنمية العمرانية. أكد وزير الأشغال العامة والإسكان السوري مصطفى عبد الرزاق أمس السبت انطلاق العمل الفعلي في مشروع أبيات هيلز السكني شمال غرب دمشق بعد استكمال الدراسات الفنية والتفصيلية وتحويل مذكرة التفاهم إلى عقد متكامل. وأوضح عبد الرزاق أن المشروع الذي أعلن عنه خلال الملتقى السوري السعودي للاستثمار يعد خطوة مهمة في مسار التنمية العمرانية وتحريك قطاع الإنشاءات وتوفير فرص العمل، ويضم المشروع نحو 2000 وحدة سكنية تستوعب قرابة 10,000 نسمة، ومن المقرر إنجازه خلال 48 شهراً ضمن مخطط عمراني متكامل.

وزيرات التربية والداخلية السوريان يتفقدان امتحانات شهادة التعليم الأساسي في مراكز نزلاء السجون. أجرى وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو ووزير الداخلية أنس خطاب جولة تفقدية للاطلاع على سير امتحانات شهادة التعليم الأساسي في المراكز الامتحانية المخصصة لنزلاء السجون. وأكد الوزيران أهمية توفير بيئة امتحانية مناسبة للمتقدمين والتقيد بالتعليمات الناظمة للعمليات الامتحانية بما يضمن تكافؤ الفرص وسير الامتحانات بسلاسة وانتظام. وبحسب وزارة التربية يتقدم للامتحانات هذا العام 155 نزيلا في مراكز امتحانية جرى تجهيزها في عدد من المحافظات بالتعاون بين وزارتي التربية والداخلية. وكانت امتحانات شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية لدورة عام 2026 قد انطلقت في الرابع من حزيران الجاري، حيث يتقدم لها 450,884 طالبا وطالبة في التعليم الأساسي، إضافة إلى 13,141 طالبا وطالبة في الإعدادية الشرعية موزعين على 2053 مركزا امتحانيا في مختلف المحافظات. وزارة التعليم العالي السورية تبحث مع الشركة الدولية لتجسير الخدمات الأكاديمية التعاون ودعم الطلاب السوريين الموفدين. بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي الأحد مع وفد من الشركة الدولية لتجسير الخدمات الأكاديمية الأردنية سبل تطوير التعاون الأكاديمي ودعم الطلاب السوريين الموفدين في الجامعات العالمية. وتناول اللقاء إمكانية الاستفادة من شبكة علاقات الشركة الدولية لدعم الطلبة السوريين وتأمين فرص أكاديمية متنوعة، إضافة إلى تعزيز التعاون بين الجامعات السورية والأردنية. وأكد الوزير الحلبي استعداد الوزارة للتعاون في مجالات التوأمة بين الجامعات وإعداد مذكرة تفاهم تسهم في توسيع آفاق العمل المشترك.

0: طفل بانفجار لغم أرضي من مخلفات النظام البائد جنوب إدلب. توفي طفل إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات النظام البائد في منطقة جبل الأربعين جنوب إدلب الأحد السابع من حزيران. وتأتي الحادثة بعد أسابيع من مقتل 4 أطفال وإصابة 3 آخرين بانفجار لغم مماثل في قرية أبو حبة بريف إدلب، إضافة إلى إصابة 2 وطفلين بانفجار لغم آخر في ريف حمص الشرقي. وكان الدفاع المدني قد حذر مرارا من المخاطر التي تشكلها مخلفات الحرب على حياة المدنيين ولا سيما الأطفال، داعيا إلى توخي الحذر والإبلاغ عن الأجسام المشبوهة. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 5 مواطنين سوريين بينهم قاصران في ريف القنيطرة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 5 مواطنين سوريين بينهم قاصران خلال عمليات توغل نفذتها في ريف القنيطرة الشمالي والجنوبي فجر الأحد. وأفادت مصادر ميدانية بأن 4 شبان اعتقلوا من بلدة جباث الخشب بريف القنيطرة الشمالي، فيما اعتقل شاب آخر في قرية صيد الحانوت جنوب المحافظة خلال عملية توغل شاركت فيها 10 آليات عسكرية. وتأتي هذه الاعتقالات في ظل استمرار التوغلات والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة في جنوب سوريا في خرق لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

قمة بغازي عنتاب تجمع أوساط الأعمال التركية والسورية تحت عنوان اقتصادات المدن.

تستضيف ولاية غازي عنتاب جنوبية تركيا في 9 حزيران الجاري قمة اقتصادات المدن غازي عنتاب حلب بتنظيم من وكالة الأناضول التركية وباستضافة بلدية غازي عنتاب. وتعقد القمة في مركز مافيرا للمؤتمرات والفنون بجامعة غازي عنتاب بمشاركة مسؤولين حكوميين وممثلين عن قطاع الأعمال والمؤسسات الاقتصادية من البلدين. وتبدأ القمة بكلمات افتتاحية لكل من وزير التجارة التركي عمر بولاط ووالي غازي عنتاب كمال تشبر ومحافظ حلب عزام الغريب ورئيسة بلدية غازي عنتاب الكبرى فاطمة شاهين ورئيس مجلس إدارة وكالة الأناضول ومديرها العام سردار قرغوز. وسيتم خلال القمة بحث فرص الاستثمار الإقليمية والإنتاج والتصدير ومستجدات الإجراءات الجمركية بين تركيا وسوريا. ومن المقرر أيضا أن تبحث القمة إمكانية إنشاء مناطق إنتاج وتجارة منظمة بشكل خاص بين غازي عنتاب وحلب بما يتيح إقامة استثمارات واسعة النطاق لبناء منظومة إنتاج وسيطة على طول الشريط الحدودي بين البلدين.

كما تشهد القمة جلسة خاصة يركز خلالها سفير تركيا لدى سوريا نوح يلمظ على آفاق العلاقات التجارية المتجددة بين البلدين. وسيقدم ممثلو غرف التجارة والصناعة في غازي عنتاب وحلب تقييما لواقع الاقتصاد الإقليمي وفرص الاستثمار في المنطقة. وتهدف القمة إلى المساهمة في دعم جهود إعادة إعمار سوريا انطلاقا من الزخم الاقتصادي الذي توفره غازي عنتاب، وتعزيز التجارة التركية السورية ضمن إطار مؤسسي ومستدام وعالي القيمة المضافة، وترمي كذلك إلى إبراز فرص الإنتاج والخدمات اللوجستية والاستثمار، وتأسيس أرضية تعاون دائمة بين القطاع العام والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية. كما تسعى القمة إلى الإسهام في تعزيز التكامل الاقتصادي من خلال مناقشة العلاقات التجارية واللوجستية والإنتاجية المتنامية بين تركيا وسوريا من مختلف الجوانب. مستمعين الكرام، نرجو الله أن تحقق القمة أهدافها وأن تعود بالخير على الشقيقتين حلب وغازي عنتاب وعلى عموم تركيا وسوريا.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات.

قمة الأناضول لاقتصادات المدن في غازي عنتاب تنطلق الثلاثاء. تستضيف مدينة غازي عنتاب جنوبية تركيا يوم الثلاثاء 9 حزيران قمة الأناضول لاقتصادات المدن التي تنظمها وكالة الأناضول التركية بمشاركة ممثلين عن قطاع الأعمال من تركيا وسوريا. وتبحث القمة سبل تعزيز العلاقات التجارية واللوجستية والإنتاجية بين البلدين، إلى جانب مناقشة إمكانية إنشاء مناطق إنتاج وتجارة منظمة بين غازي عنتاب وحلب، بما يدعم التكامل الاقتصادي الإقليمي. كما تناقش القمة فرص الاستثمار والتصدير والجمارك ضمن مرحلة وصفت بأنها جديدة في مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

باشينيان آمل تطبيع العلاقات مع تركيا وإقامة علاقات دبلوماسية معها. أعرب رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان عن أمله في تطبيع العلاقات مع تركيا وإقامة علاقات دبلوماسية معها، مؤكداً أن بلاده ستواصل جهود الإصلاح الديمقراطي وتعزيز السلام الإقليمي. وقال باشينيان الأحد عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات البرلمانية إنه يتوقع فتح الحدود مع تركيا مستقبلاً بما يشمل الطرق البرية وخطوط السكك الحديدية. كما أشاد باشينيان بمشاريع التعاون الإقليمي التي من شأنها تعزيز الترابط الاقتصادي بين دول المنطقة.

وزير الأشغال والإسكان السوري: مشروع أبيات هيلز خطوة مهمة في مسار التنمية العمرانية. أكد وزير الأشغال العامة والإسكان السوري مصطفى عبد الرزاق أمس السبت انطلاق

العمل الفعلي في مشروع أبيات هيلز السكني شمال غرب دمشق بعد استكمال الدراسات الفنية والتفصيلية وتحويل مذكرة التفاهم إلى عقد متكامل. وأوضح عبد الرزاق أن المشروع الذي أعلن عنه خلال الملتقى السوري السعودي للاستثمار يعد خطوة مهمة في مسار التنمية العمرانية وتحريك قطاع الإنشاءات وتوفير فرص العمل، ويضم المشروع نحو 2000 وحدة سكنية تستوعب قرابة 10,000 نسمة، ومن المقرر إنجازه خلال 48 شهراً ضمن مخطط عمراني متكامل. وزيرا التربية والداخلية السوريان يتفقدان امتحانات شهادة التعليم الأساسي في مراكز نزلاء السجون. أجرى وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو ووزير الداخلية أنس خطاب جولة تفقدية للاطلاع على سير امتحانات شهادة التعليم الأساسي في المراكز الامتحانية المخصصة لنزلاء السجون. وأكد الوزيران أهمية توفير بيئة امتحانية مناسبة للمتقدمين والتقيد بالتعليمات الناظمة للعمليات الامتحانية بما يضمن تكافؤ الفرص وسير الامتحانات بسلاسة وانتظام. وبحسب وزارة التربية يتقدم للامتحانات هذا العام 155 نزيلا في مراكز امتحانية جرى تجهيزها في عدد من المحافظات بالتعاون بين وزارتي التربية والداخلية. وكانت امتحانات شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية لدورة عام 2026 قد انطلقت في 4 حزيران الجاري، حيث يتقدم لها 450,884 طالبا وطالبة في التعليم الأساسي، إضافة إلى 13,141 طالبا وطالبة في الإعدادية الشرعية موزعين على 2053 مركزا امتحانيا في مختلف المحافظات. وزارة التعليم العالي السورية تبحث مع الشركة الدولية لتجسير الخدمات الأكاديمية التعاون ودعم الطلاب السوريين الموفدين. بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي الأحد مع وفد من الشركة الدولية لتجسير الخدمات الأكاديمية الأردنية سبل تطوير التعاون الأكاديمي ودعم الطلاب السوريين الموفدين في الجامعات العالمية. وتناول اللقاء إمكانية الاستفادة من شبكة علاقات الشركة الدولية لدعم الطلبة السوريين وتأمين فرص أكاديمية متنوعة، إضافة إلى تعزيز التعاون بين الجامعات السورية والأردنية. وأكد الوزير الحلبي استعداد الوزارة للتعاون في مجالات التوأمة بين الجامعات وإعداد مذكرة تفاهم تسهم في توسيع آفاق العمل المشترك.

0: وفاة طفل بانفجار لغم أرضي من مخلفات النظام البائد جنوب إدلب. توفي طفل إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات النظام البائد في منطقة جبل الأربعين جنوب إدلب الأحد السابع من حزيران. وتأتي الحادثة بعد أسابيع من مقتل 4 أطفال وإصابة 3 آخرين بانفجار لغم مماثل في قرية أبو حبة بريف إدلب، إضافة إلى إصابة 2 طفلين بانفجار لغم آخر في ريف حمص الشرقي. وكان الدفاع المدني قد حذر مرارا من المخاطر التي تشكلها مخلفات الحرب على حياة المدنيين ولا سيما الأطفال، داعيا إلى توخي الحذر والإبلاغ عن الأجسام المشبوهة. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 5 مواطنين سوريين بينهم قاصران في ريف القنيطرة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 5 مواطنين سوريين بينهم قاصران خلال عمليات توغل نفذتها في ريف القنيطرة الشمالي والجنوبي فجر الأحد. وأفادت مصادر ميدانية بأن 4 شبان اعتقلوا من بلدة جباث الخشب بريف القنيطرة الشمالي، فيما اعتقل شاب آخر في قرية صيد الحانوت جنوب المحافظة خلال عملية توغل شاركت فيها 10 آليات عسكرية. وتأتي هذه الاعتقالات في ظل استمرار التوغلات والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة في جنوب سوريا في خرق لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. سمائيون. الذاهبون فدا والعائدون مدى، الذاهبون فدا والعائدون مدى، والواهبون دماهم عنبرا وندى، الحاملون على أكتافهم وطنا، والتاركون فداه الأهل والولدا، القائلون إذا مرت بهم سحب لا تمطرينا إلى أن تدرك البعدا، من كل فج أتوا لا بالحقائب بل بالثاكلين وبالأيتام والشهدا، من كل فج أتوا لا بالحقائب بل بالثاكلين وبالأيتام والشهدا، وبالجراح التي تدرى الجهات بها مثل النجوم ولكن فوقها عددا، وبالهموم التي لو شال أهونها أعتى الجبال لما أبقت لها وتدا، وبالمآسي التي لو أنها قسمت على السماوات ما احتاجت لها مددا، وبالندوب التي لو كان آخرها رفدا لأولها ما غادرت أحدا، بوعد من أبعدوا إذ قال قائلهم، بوعد من أبعدوا إذ قال قائلهم لا تغلق الباب إنا عائدون غدا، بوعد من أبعدوا إذ قال قائلهم لا تغلق الباب إنا عائدون غدا، بكل ما كنزوا من أدمع ودم وكل ما ورث الأجداد للحفدا، لله كل ضمي جائع بهم يموت ألفا ويأبى أن يغل يدا، وكل نفس قضت في الله راجية أن يجتب الله منها أنفسا جددا، أولئك إن لم يكونوا أنبياء فهم كالأنبياء وإن جبريل ما وفدا. أولئك إن لم يكونوا أنبياء فهم كالأنبياء وإن جبريل ما وفدا، ستون والأمل المخبوء في دمهم، ستون والأمل المخبوء في دمهم كالجمر ما نفخت ريح ليتقدا، ستون مرت على أنقاضهم ولقد طالت إلى ظن أن لن تنتهي أبدا، ستون لا واعد وفى ولا خبر أراح قلبا ولا جفن لهم رقدا، ستون والفرحة الكبرى مؤجلة والدهر لم يبد إلا وجهه النكدا، ستون محرقة من كان يحسبها تمضي وفيهم فؤاد لم يمت كمدا، ستون محرقة من كان يحسبها تمضي وفيهم فؤاد لم يمت كمدا، كالمهل مرت على من صبرهم جبل فكيف مرت على من صبرهم نفدا،
أيام ثاروا، أيام ثاروا، وجاءت كل مجهضة بطفلة فارقتها قبل أن تلد. ما كان فيهم بريء لم تسقه يد السجان، أو معصم لم يعرف الزردا. ما كان فيهم بريء لم تسقه يد السجان، أو معصم لم يعرف الزردا. فكم وليد قضى في حضن والدة تبكي على والد ينعى له ولدا.

ومثلهم جئت لكن كنت أكثرهم، ومثلهم جئت لكن كنت أكثرهم شوقا، وإن كنت أدنى منهم رشدا ما كان ظهري لتحنيه المصائب لو لم أنس فيما حملت الصبر والجلدا. كوني بخير، كوني بخير ولو أدميتنا وجعا، لا تجمعي في العيون الكحل والرمدا. كوني بخير ولو أدميتنا وجعا، كوني بخير وإن أدميتنا وجعا، لا تجمعي في العيون الكحل والرمدا. ما سرنا أن تري دمعا ندافعه، وإنما صح منه الود فاجتهدا، وربما الجرح لا يبرى مكابده، وربما الجرح لا يبرى مكابده، فكيف من ينزف الأحشاء والكبدا. ما كان ذو كتف في الأرض يسندنا لما خرجنا وكل حامل بلدا، ما كان ذو كتف في الأرض يسندنا لما خرجنا وكل حامل بلدا.

0: ما كان ذو كتف في الأرض يسندنا لما خرجنا وكل حامل بلدا، أو كان من ناصر مدت لنا يده عونا على الكرب إلا الواحد الأحد. وما مللناك هل مل العروق دم، ولا زهدناك من في روحه زهدا. وما مللناك هل مل العروق دم، ولا زهدناك من في روحه زهدا. إن التقينا فنور رد من رمد، أو افترقنا فروح فارقت جسدا. إن التقينا فنور رد من رمد، أو افترقنا فروح فارقت جسدا. واليوم فتح فيا موت استرح وأرح، وانفض يديك فآن الآن أن تئدا. عصر الفراعين عنا يا شآم مضى، قر عيونا وفض بالخير يا بردا. طوبى لكل يد شدت على يدنا، وكل ضام سقانا قبل أن يردا. طوبى لكل يد شدت على يدنا، وكل ضام سقانا قبل أن يردا. وللمآق التي بعد الدموع همت، وللخلاص الذي وفى بما وعدا. وأول الحمد موصولا بآخره، لله حمدا كثيرا دائما أبدا. طوبى لكل يد شدت على يدنا، وكل ضام سقانا قبل أن يردا. وللمآق التي بعد الدموع همت، وللخلاص الذي وفى بما وعدا. وأول الحمد موصولا بآخره، لله حمدا كثيرا دائما أبدا. وأول الحمد موصولا بآخره، لله حمدا كثيرا دائما أبدا.
1: الشاعرة السورية صفية الدغيم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات.

قمة الأناضول لاقتصادات المدن في غازي عنتاب تنطلق الثلاثاء. تستضيف مدينة غازي عنتاب جنوبية تركيا يوم الثلاثاء 9 حزيران قمة الأناضول لاقتصادات المدن التي تنظمها وكالة الأناضول التركية بمشاركة ممثلين عن قطاع الأعمال من تركيا وسوريا. وتبحث القمة سبل تعزيز العلاقات التجارية واللوجستية والإنتاجية بين البلدين، إلى جانب مناقشة إمكانية إنشاء مناطق إنتاج وتجارة منظمة بين غازي عنتاب وحلب، بما يدعم التكامل الاقتصادي الإقليمي. كما تناقش القمة فرص الاستثمار والتصدير والجمارك ضمن مرحلة وصفت بأنها جديدة في مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

باشينيان آمل تطبيع العلاقات مع تركيا وإقامة علاقات دبلوماسية معها. أعرب رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان عن أمله في تطبيع العلاقات مع تركيا وإقامة علاقات دبلوماسية معها، مؤكدا أن بلاده ستواصل جهود الإصلاح الديمقراطي وتعزيز السلام الإقليمي. وقال باشينيان الأحد عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات البرلمانية إنه يتوقع فتح الحدود مع تركيا مستقبلا بما يشمل الطرق البرية وخطوط السكك الحديدية. كما أشاد باشينيان بمشاريع التعاون الإقليمي التي من شأنها تعزيز الترابط الاقتصادي بين دول المنطقة.

وزير الأشغال والإسكان السوري: مشروع أبيات هيلز خطوة مهمة في مسار التنمية العمرانية. أكد وزير الأشغال العامة والإسكان السوري مصطفى عبد الرزاق أمس السبت انطلاق العمل الفعلي في مشروع أبيات هيلز السكني شمال غرب دمشق، بعد استكمال الدراسات الفنية والتفصيلية وتحويل مذكرة التفاهم إلى عقد متكامل. وأوضح عبد الرزاق أن المشروع الذي أعلن عنه خلال الملتقى السوري السعودي للاستثمار يعد خطوة مهمة في مسار التنمية العمرانية وتحريك قطاع الإنشاءات وتوفير فرص العمل، ويضم المشروع نحو 2000 وحدة سكنية تستوعب قرابة 10,000 نسمة، ومن المقرر إنجازه خلال 48 شهراً ضمن مخطط عمراني متكامل. وزيرا التربية والداخلية السوريان يتفقدان امتحانات شهادة التعليم الأساسي في مراكز نزلاء السجون. أجرى وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو ووزير الداخلية أنس خطاب جولة تفقدية للاطلاع على سير امتحانات شهادة التعليم الأساسي في المراكز الامتحانية المخصصة لنزلاء السجون. وأكد الوزيران أهمية توفير بيئة امتحانية مناسبة للمتقدمين والتقيد بالتعليمات الناظمة للعمليات الامتحانية بما يضمن تكافؤ الفرص وسير الامتحانات بسلاسة وانتظام. وبحسب وزارة التربية يتقدم للامتحانات هذا العام 155 نزيلا في مراكز امتحانية جرى تجهيزها في عدد من المحافظات بالتعاون بين وزارتي التربية والداخلية. وكانت امتحانات شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية لدورة عام 2026 قد انطلقت في 4 حزيران الجاري، حيث يتقدم لها 450,884 طالبا وطالبة في التعليم الأساسي، إضافة إلى 13,141 طالبا وطالبة في الإعدادية الشرعية موزعين على 2053 مركزا امتحانيا في مختلف المحافظات. وزارة التعليم العالي السورية تبحث مع الشركة الدولية لتجسير الخدمات الأكاديمية التعاون ودعم الطلاب السوريين الموفدين. بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي الأحد مع وفد من الشركة الدولية لتجسير الخدمات الأكاديمية الأردنية سبل تطوير التعاون الأكاديمي ودعم الطلاب السوريين الموفدين في الجامعات العالمية. وتناول اللقاء إمكانية الاستفادة من شبكة علاقات الشركة الدولية لدعم الطلبة السوريين وتأمين فرص أكاديمية متنوعة، إضافة إلى تعزيز التعاون بين الجامعات السورية والأردنية. وأكد الوزير الحلبي استعداد الوزارة للتعاون في مجالات التوأمة بين الجامعات وإعداد مذكرة تفاهم تسهم في توسيع آفاق العمل المشترك.

وفاة طفل بانفجار لغم أرضي من مخلفات النظام البائد جنوب إدلب. توفي طفل إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات النظام البائد في منطقة جبل الأربعين جنوب إدلب الأحد السابع من حزيران، وتأتي الحادثة بعد أسابيع من مقتل 4 أطفال وإصابة 3 آخرين بانفجار لغم مماثل في قرية أبو حبة بريف إدلب، إضافة إلى إصابة امرأة وطفلين بانفجار لغم آخر في ريف حمص الشرقي. وكان الدفاع المدني قد حذر مرارا من المخاطر التي تشكلها مخلفات الحرب على حياة المدنيين ولا سيما الأطفال، داعيا إلى توخي الحذر والإبلاغ عن الأجسام المشبوهة. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 5 مواطنين سوريين بينهم قاصران في ريف القنيطرة.

0: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 5 مواطنين سوريين بينهم قاصران خلال عمليات توغل نفذتها في ريف القنيطرة الشمالي والجنوبي فجر الأحد. وأفادت مصادر ميدانية بأن 4 شبان اعتقلوا من بلدة جباث الخشب بريف القنيطرة الشمالي، فيما اعتقل شاب آخر في قرية صيد الحانوت جنوب المحافظة خلال عملية توغل شاركت فيها 10 آليات عسكرية. وتأتي هذه الاعتقالات في ظل استمرار التوغلات والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة في جنوب سوريا في خرق لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. الوجبات السريعة صنعت لتجعلك عاجزا عن التوقف، فلا تكن ضعيف الإرادة. في كل مرة تقف فيها أمام رفوف السوبر ماركت أو تفتح تطبيق توصيل الطعام وتستسلم لشراء المشروبات السكرية ورقائق البطاطس أو الشوكولاتة، قد تلوم نفسك على ضعف إرادتك. ولكن في الواقع لم تكتفي صناعة الأغذية الحديثة بجعل الحصول على الطعام أكثر سهولة، بل عملت على تصميمه ليصبح صعب المقاومة. فبالنسبة لملايين الناس حول العالم، لا تبدو مقاومة هذه الوجبات فائقة المعالجة مجرد مسألة إرادة أو انضباط شخصي، بل معركة بيولوجية حقيقية تدور داخل الدماغ نفسه بين رغبتك في الحفاظ على صحتك وهندسة غذائية صممت خصيصا لهزيمتك. ويصف كثيرون رغبات جارفة وفقدانا للسيطرة وأكلا قهريا ومحاولات فاشلة متكررة للتوقف عن تناول بعض الأطعمة التي يستهلكونها يوميا، وهي سلوكيات تشبه بشكل لافت ما يرى في الإدمان على المخدرات. ولكن هل يمكن للطعام الذي تشتريه لك ولأسرتك فعلا أن يكون مسببا للإدمان؟ ولماذا يبدو الدماغ البشري عاجزا تقريبا أمام السكر والوجبات السريعة التي تحيط بنا في كل مكان؟ الجواب يكمن في أعماق الدوائر العصبية القديمة التي تطورت لمساعدة الإنسان على النجاة من المجاعة وندرة الغذاء، لكنها اليوم تتعرض للاستغلال لصالح شركات الأغذية في بيئة غذائية لم يعرفها أسلافنا قط، مما ينعكس مباشرة على سلوكك الشرائي ووزنك وصحتك على المدى الطويل. لم يصمم الدماغ لعصر السوبر ماركت. كان الطعام نادرا وغير مضمون، ويتطلب جهدا كبيرا للحصول عليه في معظم ما مضى من عمر البشرية. ولذلك تطور الدماغ البشري بطريقة تجعل الأطعمة الغنية بالطاقة كالعسل والدهون الحيوانية والفواكه الناضجة ذات قيمة هائلة للبقاء. ولهذا طور الدماغ أنظمة مكافأة قوية تدفع الإنسان إلى استهلاك الأطعمة عالية السعرات كلما أصبحت متاحة. فعندما نتناول أطعمة غنية بالسكر أو الدهون أو الملح أو الكربوهيدرات المكررة، يفرز الدماغ مادة الدوبامين، وهي ناقل عصبي مرتبط بالمتعة والتحفيز والتعلم وتعزيز السلوك. ولا يمنح الدوبامين الإحساس بالمتعة فقط، بل يعلم الدماغ تكرار السلوك الذي أدى إلى المكافأة. وقد كان هذا نظاما مفيدا للبقاء في الماضي، ففي عالم تسوده المجاعة وندرة الغذاء كان الأشخاص الذين تستجيب أدمغتهم بقوة للأطعمة الغنية بالطاقة أكثر قدرة على النجاة والتكاثر. ولكن المشكلة أن الأطعمة الحديثة فائقة المعالجة باتت تخترق هذه الدوائر العصبية القديمة بدرجة غير مسبوقة. فلم يعد الإنسان اليوم يصادف خلية عسل بين الحين والآخر، بل يعيش محاطا على مدار الساعة بأطعمة مصممة صناعيا لتحقيق أقصى درجات الاستساغة المفرطة
عبر المزج الدقيق بين السكر والدهون والملح والقوام والرائحة والإحساس داخل الفم، بما يؤدي إلى تحفيز مفرط لمراكز المكافأة في الدماغ. إنها ببساطة مواجهة بين بيولوجيا العصر الحجري وصناعة غذائية بمليارات الدولارات.

السكر بقوة على الدماغ. يعد السكر من أكثر المواد الغذائية قدرة على تنشيط أنظمة المكافأة العصبية، فقد أظهرت دراسات تصوير الدماغ أن الأطعمة السكرية تنشط مناطق مرتبطة بالمكافأة والتحفيز، مثل النواة المتكئة والمنطقة السقيفية البطنية، وهما جزءان أساسيان من نظام الدوبامين المعروف بالمسار الميزولمبي. ومع التعرض المتكرر للأطعمة فائقة التحفيز، قد تبدأ هذه الدوائر العصبية في التغير تدريجياً. ويرى بعض الباحثين أن الإفراط المزمن في استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة قد يؤدي إلى تغيرات عصبية تشبه تلك التي تحدث في الإدمان على المخدرات، مثل زيادة الرغبة الشديدة وتراجع الحساسية للمكافأة والأكل القهري والاستمرار في تناول الطعام رغم العواقب الصحية الخطيرة، مثل السمنة والسكري والكبد الدهني وأمراض القلب والشرايين. وقد قدمت الدراسات على الحيوانات ملاحظات مثيرة للاهتمام، إذ أظهرت بعض القوارض التي تعرضت للسكر بشكل متكرر سلوكيات تشبه النهم الغذائي وأعراضا شبيهة بالانسحاب، إلى جانب تغيرات في أنظمة الدوبامين. ومع ذلك، ما يزال العلماء حذرين من المساواة المباشرة بين إدمان الطعام وإدمان المخدرات، لأن الطعام ضروري للحياة والإنسان لا يستطيع الامتناع الكامل عن الأكل كما يفعل مع المواد المخدرة. ولكن كثيرا من الباحثين باتوا يعتقدون أن بعض الأطعمة فائقة المعالجة قادرة بالفعل على إحداث سلوكيات شبيهة بالإدمان لدى بعض الأشخاص الأكثر قابلية لذلك. قد تفهم صناعة الأغذية الدماغ أكثر مما نعتقد. تستثمر شركات الأغذية مبالغ هائلة لفهم السلوك البشري وآليات المتعة والمكافأة الحسية، ويعمل المهندسون العاملون في تطوير الأغذية على الوصول إلى ما يعرف بنقطة النشوة، أي المستوى المثالي من السكر والملح والدهون الذي يحقق أقصى درجات المتعة مع أقل قدر ممكن من الشبع. كما تصمم كثير من الأطعمة فائقة المعالجة بحيث تستهلك بسرعة مع قوام طري أو مقرمش ونكهات تنفجر سريعا داخل الفم، مما يسمح بتناول كميات كبيرة قبل أن تصل إشارات الشبع إلى الدماغ. وحتى الأصوات والروائح الصناعية وطريقة الذوبان داخل الفم والإعلانات المكثفة، كلها عناصر تستخدم لتعزيز الاستهلاك. وتبدو البيئة الغذائية الحديثة في كثير من الأحيان وكأنها هجوم عصبي مستمر على دوائر المكافأة القديمة داخل الدماغ. ويزداد الأمر خطورة عندما يتعلق الأمر بالأطفال، لأن أدمغتهم تكون أكثر حساسية للتعلم المرتبط بالمكافأة. وقد يؤدي التعرض المبكر والمتكرر للأطعمة فائقة الاستساغة إلى تشكيل تفضيلات غذائية وسلوكيات طويلة الأمد. الرغبة الشديدة ليست مجرد ضعف إرادة. من أكثر الأفكار المضللة شيوعاً اعتبار السمنة أو الإفراط في الأكل مجرد فشل في الانضباط الشخصي، وفي الواقع يتشكل السلوك الغذائي عبر تفاعل معقد بين البيولوجيا والبيئة والضغط النفسي والنوم والهرمونات والعواطف والوضع الاجتماعي والاقتصادي والثقافة وتوفر الطعام. فحتى قلة النوم وحدها قد تزيد من هرمونات الجوع وتعزز الرغبة في الأطعمة السكرية والدهنية، كما يمكن للتوتر المزمن أن ينشط الأكل العاطفي، في حين قد تؤثر حالات الاكتئاب والقلق في حساسية الدماغ للمكافأة. وفي الوقت نفسه، غالبا ما تكون الأطعمة فائقة المعالجة أرخص ثمنا وأسهل وصولا وأكثر عرضة للإعلانات المكثفة مقارنة بالخيارات الصحيحة.
ولهذا فإن اختزال المشكلة في ضعف الإرادة يتجاهل التعقيد البيولوجي والبيئي الحقيقي وراء الإفراط في الأكل. هل بعض الأشخاص أكثر عرضة من غيرهم؟ لا يستجيب الجميع للطعام بالطريقة نفسها، فالعوامل الوراثية قد تؤثر في قابلية الشخص للسمنة والأكل الاندفاعي والحساسية للمكافأة والإصابة بالأمراض الأيضية، وقد يمتلك بعض الأشخاص استجابة دوبامينية أقوى لمحفزات الطعام أو إشارات شبع أضعف أو حساسية أكبر للأكل المرتبط بالتوتر. وربما يفسر ذلك لماذا يستطيع بعض الناس تناول الأطعمة فائقة المعالجة أحيانا دون مشكلات كبيرة، بينما يعاني آخرون من رغبات مستمرة وسلوكيات أكل قهري. كما تشير أبحاث حديثة إلى أن النوم والميكروبيوم المعوي والتغذية المبكرة والصدمات النفسية والبيئة الاجتماعية قد تؤثر جميعها في سلوكيات الأكل وآليات المكافأة في الدماغ. المشكلة أكبر من المسؤولية الفردية. لا يمكن فهم الارتفاع الهائل في معدلات السمنة والسكري والكبد الدهني من خلال فكرة الاختيار الشخصي وحدها، فالإنسان يعيش اليوم في بيئة مليئة بأطعمة رخيصة وعالية السعرات ومصممة بعناية لتجاوز أنظمة التحكم البيولوجية التي تطورت في ظروف مختلفة تماما. وهذا لا يعني أن الإنسان بلا مسؤولية أو عاجز تماما، بل يعني أن القضية أعقد بكثير من مجرد كل أقل وتحرك أكثر. لم تعد المعركة مجرد معركة شهية، بل أصبحت معركة علم أعصاب. مستمعين الكرام، هل أنتم ممن يعتمد على الأطعمة المصنعة الجاهزة؟ وهل تدركون خطرها على صحتكم وصحة أطفالكم؟ قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات.

قمة الأناضول لاقتصادات المدن في غازي عنتاب تنطلق الثلاثاء. تستضيف مدينة غازي عنتاب جنوبية تركيا يوم الثلاثاء 9 حزيران قمة الأناضول لاقتصادات المدن التي تنظمها وكالة الأناضول التركية بمشاركة ممثلين عن قطاع الأعمال من تركيا وسوريا. وتبحث القمة سبل تعزيز العلاقات التجارية واللوجستية والإنتاجية بين البلدين، إلى جانب مناقشة إمكانية إنشاء مناطق إنتاج وتجارة منظمة بين غازي عنتاب وحلب، بما يدعم التكامل الاقتصادي الإقليمي. كما تناقش القمة فرص الاستثمار والتصدير والجمارك ضمن مرحلة وصفت بأنها جديدة في مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

باشينيان آمل تطبيع العلاقات مع تركيا وإقامة علاقات دبلوماسية معها. أعرب رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان عن أمله في تطبيع العلاقات مع تركيا وإقامة علاقات دبلوماسية معها، مؤكدا أن بلاده ستواصل جهود الإصلاح الديمقراطي وتعزيز السلام الإقليمي. وقال باشينيان الأحد عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات البرلمانية إنه يتوقع فتح الحدود مع تركيا مستقبلا بما يشمل الطرق البرية وخطوط السكك الحديدية. كما أشاد باشينيان بمشاريع التعاون الإقليمي التي من شأنها تعزيز الترابط الاقتصادي بين دول المنطقة.

وزير الأشغال والإسكان السوري: مشروع أبيات هيلز خطوة مهمة في مسار التنمية العمرانية. أكد وزير الأشغال العامة والإسكان السوري مصطفى عبد الرزاق أمس السبت انطلاق العمل الفعلي في مشروع أبيات هيلز السكني شمال غرب دمشق، بعد استكمال الدراسات الفنية والتفصيلية وتحويل مذكرة التفاهم إلى عقد متكامل. وأوضح عبد الرزاق أن المشروع الذي أعلن عنه خلال الملتقى السوري السعودي للاستثمار يعد خطوة مهمة في مسار التنمية العمرانية وتحريك قطاع الإنشاءات وتوفير فرص العمل، ويضم المشروع نحو 2000 وحدة سكنية تستوعب قرابة 10,000 نسمة، ومن المقرر إنجازه خلال 48 شهراً ضمن مخطط عمراني متكامل. وزيرا التربية والداخلية السوريان يتفقدان امتحانات شهادة التعليم الأساسي في مراكز نزلاء السجون. أجرى وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو ووزير الداخلية أنس خطاب جولة تفقدية للاطلاع على سير امتحانات شهادة التعليم الأساسي في

مراكز امتحانية المخصصة لنزلاء السجون. وأكد الوزيران أهمية توفير بيئة امتحانية مناسبة للمتقدمين والتقيد بالتعليمات الناظمة للعمليات الامتحانية بما يضمن تكافؤ الفرص وسير الامتحانات بسلاسة وانتظام. وبحسب وزارة التربية يتقدم للامتحانات هذا العام 155 نزيلا في مراكز امتحانية جرى تجهيزها في عدد من المحافظات بالتعاون بين وزارتي التربية والداخلية. وكانت امتحانات شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية لدورة عام 2026 قد انطلقت في الرابع من حزيران الجاري، حيث يتقدم لها 450,884 طالبا وطالبة في التعليم الأساسي، إضافة إلى 13,141 طالبا وطالبة في الإعدادية الشرعية موزعين على 2053 مركزا امتحانيا في مختلف المحافظات. وزارة التعليم العالي السورية تبحث مع الشركة الدولية لتجسير الخدمات الأكاديمية التعاون ودعم الطلاب السوريين الموفدين. بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي الأحد مع وفد من الشركة الدولية لتجسير الخدمات الأكاديمية الأردنية سبل تطوير التعاون الأكاديمي ودعم الطلاب السوريين الموفدين في الجامعات العالمية. وتناول اللقاء إمكانية الاستفادة من شبكة علاقات الشركة الدولية لدعم الطلبة السوريين وتأمين فرص أكاديمية متنوعة، إضافة إلى تعزيز التعاون بين الجامعات السورية والأردنية. وأكد الوزير الحلبي استعداد الوزارة للتعاون في مجالات التوأمة بين الجامعات وإعداد مذكرة تفاهم تسهم في توسيع آفاق العمل المشترك. وفاة طفل بانفجار لغم أرضي من مخلفات النظام البائد جنوب إدلب. توفي طفل إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات النظام البائد في منطقة جبل الأربعين جنوب إدلب الأحد 7 حزيران. وتأتي الحادثة بعد أسابيع من مقتل 4 أطفال وإصابة 3 آخرين بانفجار لغم مماثل في قرية أبو حبة بريف إدلب، إضافة إلى إصابة امرأة وطفلين بانفجار لغم آخر في ريف حمص الشرقي. وكان الدفاع المدني قد حذر مرارا من المخاطر التي تشكلها مخلفات الحرب على حياة المدنيين ولا سيما الأطفال، داعيا إلى توخي الحذر والإبلاغ عن الأجسام المشبوهة. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 5 مواطنين سوريين بينهم قاصران في ريف القنيطرة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 5 مواطنين سوريين بينهم قاصران خلال عمليات توغل نفذتها في ريف القنيطرة الشمالي والجنوبي فجر الأحد. وأفادت مصادر ميدانية بأن 4 شبان اعتقلوا من بلدة جباث الخشب بريف القنيطرة الشمالي، فيما اعتقل شاب آخر في قرية صيد الحانوت جنوب المحافظة خلال عملية توغل شاركت فيها 10 آليات عسكرية.
وتأتي هذه الاعتقالات في ظل استمرار التوغلات والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة في

0: جنوب سوريا في خرق لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. تركيا تحصد 8 ميداليات بينها 3 ذهبيات في بطولة أوروبا للجودو. حقق المنتخب التركي للجودو إنجازا لافتا في بطولة كأس أوروبا للجودو التي استضافتها البوسنة والهرسك بحصده 8 ميداليات متنوعة، وتوج اللاعبون الأتراك ب3 ذهبيات عبر حلمي موجيك في وزن 66 كيلوغرام، ورجب إرجين في وزن فوق 100 كيلوغرام، وتوانا جولناي في وزن 78 كيلوغرام للسيدات. كما أحرز المنتخب 3 فضيات لكل من أميرهان قرخان وإرمان جورجن وأوزلام يلدز، إضافة إلى برونزيتين لكل من أمير سليم آري ومنير إرتوغ. وبهذه النتائج تصدرت تركيا الترتيب العام للفرق في البطولة. باريس سان جيرمان يتوج بطلا لدوري أبطال أوروبا للمرة الثانية تواليا. توج فريق باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية تواليا بعد فوزه على أرسنال بركلات الترجيح ب4 ركلات مقابل 3 عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لهدف في النهائي الذي أقيم على ملعب بوشكاش أرينا في بودابست. تقدم أرسنال مبكرا عبر كاي هافرتز في 6 قبل أن يعادل باريس سان جيرمان النتيجة في 65 عبر ركلة جزاء سجلها عثمان ديمبيلي. وبهذا التتويج يحقق باريس سان جيرمان لقبه 2 على التوالي في دوري أبطال أوروبا. كريستال بالاس يتوج بدوري المؤتمر الأوروبي للمرة الأولى. توج فريق كريستال بالاس الإنجليزي بلقب دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على رايو فاليكانو الإسباني بهدف دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت في مدينة لايبزيغ الألمانية. وسجل الهدف الوحيد في اللقاء اللاعب الفرنسي جون فيليب ماتيتا في 51 ليمنح فريقه أول لقب أوروبي منذ تأسيسه. وبهذا التتويج يحقق كريستال بالاس أول بطولة أوروبية في تاريخه

ويضمن المشاركة في الدوري الأوروبي الموسم المقبل. نيس يضمن بقاءه في دوري الدرجة الأولى الفرنسي. ضمن فريق نيس الفرنسي بقاءه في دوري الدرجة الأولى بعد فوزه الكبير على ضيفه سانت إيتيان بأربعة أهداف مقابل هدف في إياب ملحق الصعود والهبوط، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي ليحسم نيس التأهل بمجموع المباراتين بأربعة أهداف لهدف ويحافظ على مكانه في الدوري الممتاز، بينما هبط سانت إيتيان إلى الدرجة الثانية. وسجل أهداف نيس كل من جوناثان كلاوس وكايل بوداش وإيلي واهي الذي أحرز هدفين.

سان أنطونيو سبيرز يقصي حامل اللقب ويبلغ نهائي الدوري الأمريكي لكرة السلة. تأهل فريق سان أنطونيو سبيرز إلى نهائي الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين بعد فوزه على حامل اللقب أوكلاهوما سيتي ثاندر بنتيجة 111 نقطة مقابل 103 نقاط في المباراة السابعة من نهائيات المنطقة الغربية. وحسم سبيرز السلسلة بنتيجة 4-3 ليبلغ النهائي للمرة الأولى منذ عام 2014 بقيادة نجمه الفرنسي فيكتور ويمبانياما الذي سجل 22 نقطة و7 متابعات. وسيلتقي سان أنطونيو في النهائي مع نيويورك نيكس في سلسلة تنطلق الأربعاء 3 حزيران.

الأمريكي يتوج بجائزة إيطاليا الكبرى للدراجات النارية. توج الدراج الإيطالي ماركو بيزيكي من فريق أبريليا بلقب جائزة إيطاليا الكبرى ضمن الجولة السابعة من بطولة العالم للدراجات النارية فئة موتو جي بي على حلبة موجيلو، وسجل بيزيكي زمنا قدره 40 دقيقة و57.3 ثانية تقريبا، متقدما على الإسباني خوخي مارتن بفارق 3.6 ثواني، فيما جاء الإيطالي فرانشيسكو بانيايا ثالثا. وبهذا الفوز يحقق بيزيكي انتصاره الرابع هذا الموسم، ويعزز صدارته للترتيب العام بفارق 17 نقطة. نهاية مبكرة لكوكو غوف وديكوفيتش في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس.

شهدت بطولة فرنسا المفتوحة للتنس مفاجأتين بارزتين بخروج الأمريكية كوكو غوف حاملة اللقب من الدور الثالث بعد خسارتها أمام النمساوية أنستاسيا بوتابوفا بمجموعتين مقابل واحدة. وفي منافسات الرجال ودع الصربي نوفاك ديكوفيتش البطولة من الدور الثالث بعدما خسر أمام البرازيلي جواو فونسيكا بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين رغم تقدمه في أول مجموعتين. وبهذا التأهل بلغ فونسيكا دور 16 للمرة الأولى في إحدى بطولات التنس الكبرى، بينما فقدت البطولة اثنين من أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب. أهلي حلب مستمر بالصدارة وحمص الفداء يواصل مطاردته في الجولة 25

من الدوري السوري الممتاز لكرة القدم. واصل أهلي حلب صدارته للدوري السوري الممتاز لكرة القدم بعدما اكتسح الشعلة بخمسة أهداف دون رد في الجولة 25 ليرفع رصيده إلى 60 نقطة. وفي المقابل حافظ حمص الفداء على مطاردته المتصدرة بعد فوزه على الوحدة بهدفين مقابل هدف. وفي بقية النتائج فاز الكرامة على تشرين بثلاثية نظيفة، وتغلب الحرية على خان شيخون بهدف دون رد، وفاز جبلة على الفتوة بهدفين لهدف، فيما تعادل أمية مع دمشق الأهلي بهدف لمثله، والشرطة مع الطليعة دون أهداف. ويتصدر أهلي حلب الترتيب بستين نقطة، يليه حمص الفداء في المركز الثاني، فيما تختتم الجولة بلقاء حطين والجيش. الوحدة يتجاوز الكرامة ويعزز صدارته للفاينل ستة في دوري كرة السلة السوري. عزز فريق الوحدة صدارته لترتيب مرحلة الفاينل ستة في دوري الرجال لكرة السلة بعد فوزه على الكرامة بنتيجة 92 مقابل 85 نقطة في المباراة التي أقيمت بصالة الفيحاء الرياضية بدمشق. ورفع الوحدة رصيده إلى 39 نقطة في المركز الأول ليضمن رسميا التأهل إلى منافسات الفاينل أربعة، بينما تجمد رصيد الكرامة عند 33 نقطة في المركز الخامس. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، ألقاكم على خير، في أمان الله.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات.

قمة الأناضول لاقتصادات المدن في غازي عنتاب تنطلق الثلاثاء. تستضيف مدينة غازي عنتاب جنوبية تركيا يوم الثلاثاء 9 حزيران قمة الأناضول لاقتصادات المدن التي تنظمها وكالة الأناضول التركية بمشاركة ممثلين عن قطاع الأعمال من تركيا وسوريا. وتبحث القمة سبل تعزيز العلاقات التجارية واللوجستية والإنتاجية بين البلدين، إلى جانب مناقشة إمكانية إنشاء مناطق إنتاج وتجارة منظمة بين غازي عنتاب وحلب، بما يدعم التكامل الاقتصادي الإقليمي. كما تناقش القمة فرص الاستثمار والتصدير والجمارك ضمن مرحلة وصفت بأنها جديدة في مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

باشينيان آمل تطبيع العلاقات مع تركيا وإقامة علاقات دبلوماسية معها. أعرب رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان عن أمله في تطبيع العلاقات مع تركيا وإقامة علاقات دبلوماسية معها، مؤكدا أن بلاده ستواصل جهود الإصلاح الديمقراطي وتعزيز السلام الإقليمي. وقال باشينيان الأحد عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات البرلمانية إنه يتوقع فتح الحدود مع تركيا مستقبلا بما يشمل الطرق البرية وخطوط السكك الحديدية. كما أشاد باشينيان بمشاريع التعاون الإقليمي التي من شأنها تعزيز الترابط الاقتصادي بين دول المنطقة.

وزير الأشغال والإسكان السوري: مشروع أبيات هيلز خطوة مهمة في مسار التنمية العمرانية. أكد وزير الأشغال العامة والإسكان السوري مصطفى عبد الرزاق أمس السبت انطلاق العمل الفعلي في مشروع أبيات هيلز السكني شمال غرب دمشق، بعد استكمال الدراسات الفنية والتفصيلية وتحويل مذكرة التفاهم إلى عقد متكامل. وأوضح عبد الرزاق أن المشروع الذي أعلن عنه خلال الملتقى السوري السعودي للاستثمار يعد خطوة مهمة في مسار التنمية العمرانية وتحريك قطاع الإنشاءات وتوفير فرص العمل، ويضم المشروع نحو 2000 وحدة سكنية تستوعب قرابة 10,000 نسمة، ومن المقرر إنجازه خلال 48 شهراً ضمن مخطط عمراني متكامل.

وزيرا التربية والداخلية السوريان يتفقدان امتحانات شهادة التعليم الأساسي في مراكز نزلاء السجون. أجرى وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو ووزير الداخلية أنس خطاب جولة تفقدية للاطلاع على سير امتحانات شهادة التعليم الأساسي في المراكز الامتحانية المخصصة لنزلاء السجون. وأكد الوزيران أهمية توفير بيئة امتحانية مناسبة للمتقدمين والتقيد بالتعليمات الناظمة للعمليات الامتحانية بما يضمن تكافؤ الفرص وسير الامتحانات بسلاسة وانتظام. وبحسب وزارة التربية يتقدم للامتحانات هذا العام 155 نزيلا في مراكز امتحانية جرى تجهيزها في عدد من المحافظات بالتعاون بين وزارتي التربية والداخلية.

وكانت امتحانات شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية لدورة عام 2026 قد انطلقت في الرابع من حزيران الجاري، حيث يتقدم لها 450,884 طالبا وطالبة في التعليم الأساسي، إضافة إلى 13,141 طالبا وطالبة في الإعدادية الشرعية، موزعين على 2053 مركزا امتحانيا في مختلف المحافظات. وزارة التعليم العالي السورية تبحث مع الشركة الدولية لتجسير الخدمات الأكاديمية التعاون ودعم الطلاب السوريين الموفدين. بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي الأحد مع وفد من الشركة الدولية لتجسير الخدمات الأكاديمية الأردنية سبل تطوير التعاون الأكاديمي ودعم الطلاب السوريين الموفدين في الجامعات العالمية، وتناول اللقاء إمكانية الاستفادة من شبكة علاقات الشركة الدولية لدعم الطلبة السوريين وتأمين فرص أكاديمية متنوعة، إضافة إلى تعزيز التعاون بين الجامعات السورية والأردنية. وأكد الوزير الحلبي استعداد الوزارة للتعاون في مجالات التوأمة بين الجامعات وإعداد مذكرة تفاهم تسهم في توسيع آفاق العمل المشترك.

وجدت طفل بانفجار لغم أرضي من مخلفات النظام البائد جنوب إدلب. توفي طفل إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات النظام البائد في منطقة جبل الأربعين جنوب إدلب الأحد 7 حزيران، وتأتي الحادثة بعد أسابيع من مقتل 4 أطفال وإصابة 3 آخرين بانفجار لغم مماثل في قرية أبو حبة بريف إدلب، إضافة إلى إصابة امرأة وطفلين بانفجار لغم آخر في ريف حمص الشرقي. وكان الدفاع المدني قد حذر مرارا من المخاطر التي تشكلها مخلفات الحرب على حياة المدنيين ولا سيما الأطفال، داعيا إلى توخي الحذر والإبلاغ عن الأجسام المشبوهة. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 5 مواطنين سوريين بينهم قاصران في ريف القنيطرة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 5 مواطنين سوريين بينهم قاصران خلال عمليات توغل نفذتها في ريف القنيطرة الشمالي والجنوبي فجر الأحد. وأفادت مصادر ميدانية بأن 4 شبان اعتقلوا من بلدة جباث الخشب بريف القنيطرة الشمالي، فيما اعتقل شاب آخر في قرية صيد الحانوت جنوب المحافظة خلال عملية توغل شاركت فيها 10 آليات عسكرية. وتأتي هذه الاعتقالات في ظل استمرار التوغلات والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة في جنوب سوريا في خرق لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. سمائيون. الذاهبون فدا والعائدون مدى، الذاهبون فدا والعائدون مدى، والواهبون دماهم عنبرا وندى، الحاملون على أكتافهم وطنا، والتاركون فداه الأهل والولدا، القائلون إذا مرت بهم سحب لا تمطرينا إلى أن تدرك البعدا، من كل فج أتوا لا بالحقائب بل بالثاكلين وبالأيتام والشهدا، من كل فج أتوا لا بالحقائب بل بالثاكلين وبالأيتام والشهدا، وبالجراح التي تدرى الجهات بها مثل النجوم ولكن فوقها عددا، وبالهموم التي لو شال أهونها أعتى الجبال لما أبقت لها وتدا، وبالمآسي التي لو أنها قسمت على السماوات ما احتاجت لها مددا، وبالندوب التي لو كان آخرها رفدا لأولها ما غادرت أحدا، بوعد من أبعدوا إذ قال قائلهم، بوعد من أبعدوا إذ قال قائلهم لا تغلق الباب إنا عائدون غدا، بوعد من أبعدوا إذ قال قائلهم لا تغلق الباب إنا عائدون غدا، بكل ما كنزوا من أدمع ودم وكل ما ورث الأجداد للحفدا، لله كل ضمي جائع بهم يموت ألفا ويأبى أن يغل يدا، وكل نفس قضت في الله راجية أن يجتب الله منها أنفسا جددا، أولئك إن لم يكونوا أنبياء فهم كالأنبياء وإن جبريل ما وفدا. أولئك إن لم يكونوا أنبياء فهم كالأنبياء وإن جبريل ما وفدا، ستون والأمل المخبوء في دمهم، ستون والأمل المخبوء في دمهم كالجمر ما نفخت ريح ليتقدا، ستون مرت على أنقاضهم ولقد طالت إلى ظن أن لن تنتهي أبدا، ستون لا واعد وفى ولا خبر أراح قلبا ولا جفن لهم رقدا، ستون والفرحة الكبرى مؤجلة والدهر لم يبد إلا وجهه النكدا، ستون محرقة من كان يحسبها تمضي وفيهم فؤاد لم يمت كمدا، ستون محرقة من كان يحسبها تمضي وفيهم فؤاد لم يمت كمدا، كالمهل مرت على من صبرهم جبل فكيف مرت على من صبرهم نفدا،
أيام ثاروا، أيام ثاروا، وجاءت كل مجهضة بطفلة فارقتها قبل أن تلد. ما كان فيهم بريء لم تسقه يد السجان، أو معصم لم يعرف الزردا. ما كان فيهم بريء لم تسقه يد السجان، أو معصم لم يعرف الزردا. فكم وليد قضى في حضن والدة تبكي على والد ينعى له ولدا.

ومثلهم جئت لكن كنت أكثرهم، ومثلهم جئت لكن كنت أكثرهم شوقا، وإن كنت أدنى منهم رشدا.

ما كان ظهري لتحنيه المصائب لو لم أنس فيما حملت الصبر والجلدا. كوني بخير، كوني بخير ولو أدميتنا وجعا، لا تجمعي في العيون الكحل والرمدا. كوني بخير ولو أدميتنا وجعا، كوني بخير وإن أدميتنا وجعا، لا تجمعي في العيون الكحل والرمدا. ما سرنا أن تري دمعا ندافعه، وإنما صح منه الود فاجتهدا، وربما الجرح لا يبرى مكابده، وربما الجرح لا يبرى مكابده، فكيف من ينزف الأحشاء والكبدا. ما كان ذو كتف في الأرض يسندنا لما خرجنا وكل حامل بلدا. ما كان ذو كتف في الأرض يسندنا لما خرجنا وكل حامل بلدا.

0: ما كان ذو كتف في الأرض يسندنا لما خرجنا وكل حامل بلدا، أو كان من ناصر مدت لنا يده عونا على الكرب إلا الواحد الأحد. وما مللناك هل مل العروق دم، ولا زهدناك من في روحه زهدا. وما مللناك هل مل العروق دم، ولا زهدناك من في روحه زهدا. إن التقينا فنور رد من رمد، أو افترقنا فروح فارقت جسدا. إن التقينا فنور رد من رمد، أو افترقنا فروح فارقت جسدا. واليوم فتح فيا موت استرح وأرح، وانفض يديك فآن الآن أن تئدا. عصر الفراعين عنا يا شآم مضى، قر عيونا وفض بالخير يا بردا. طوبى لكل يد شدت على يدنا، وكل ضام سقانا قبل أن يردا. طوبى لكل يد شدت على يدنا، وكل ضام سقانا قبل أن يردا. وللمآق التي بعد الدموع همت، وللخلاص الذي وفى بما وعدا. وأول الحمد موصولا بآخره، لله حمدا كثيرا دائما أبدا. طوبى لكل يد شدت على يدنا، وكل ضام سقانا قبل أن يردا. وللمآق التي بعد الدموع همت، وللخلاص الذي وفى بما وعدا. وأول الحمد موصولا بآخره، لله حمدا كثيرا دائما أبدا. وأول الحمد موصولا بآخره، لله حمدا كثيرا دائما أبدا.
1: الشاعرة السورية صفية الدغيم.

المجنى فحطين مريمكم منكم ومريمنا عيني عيني نفجنا فحطين منكم ومريمنا عذب المناهل مواردنا ومريمنا دعطيف شخصك يزر صبك ومريمنا عين تودك لا

أعملت عيسى عيساكم كان قبل أحمد لنا عيسى حتى ومريمكم العذراء

نفقنا فحطي

خاكي يزر صبك ومريم

يا معود عين تودك لا علت شاهدك عسى عيسى ونياق وجدك

العذراء مريم نا مريم مريم مريم مريم مريم, مريم.

مريم فلا مسها بعلا ولا حملا، لاموا لها يا اسف هذا الخبر حملا نادى

الزين جزع النخل تسقط رطب كالسلوف. ايش قالوا لك انا وانا

من تحتها لا تحزني حملة، هزي لجزع النخل تسقط رطب كسلوا يا قلب خاضوا ضعت طفلا وليفوا سلوا تسلى به يابا جاء المخاض وضعت طفلا وليفوا سلوا قالوا والله قالوا لمن ذا الطفل.

عيسى نطق بالمجد عزرا ولا حملها.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات.

وتبحث القمة سبل تعزيز العلاقات التجارية واللوجستية والإنتاجية بين البلدين، إلى جانب مناقشة إمكانية إنشاء مناطق إنتاج وتجارة منظمة بين غازي عنتاب وحلب، بما يدعم التكامل الاقتصادي الإقليمي. كما تناقش القمة فرص الاستثمار والتصدير والجمارك ضمن مرحلة وصفت بأنها جديدة في مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

باشينيان آمل تطبيع العلاقات مع تركيا وإقامة علاقات دبلوماسية معها. أعرب رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان عن أمله في تطبيع العلاقات مع تركيا وإقامة علاقات دبلوماسية معها، مؤكدا أن بلاده ستواصل جهود الإصلاح الديمقراطي وتعزيز السلام الإقليمي. وقال باشينيان الأحد عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات البرلمانية إنه يتوقع فتح الحدود مع تركيا مستقبلا بما يشمل الطرق البرية وخطوط السكك الحديدية. كما أشاد باشينيان بمشاريع التعاون الإقليمي التي من شأنها تعزيز الترابط الاقتصادي بين دول المنطقة.

وزير الأشغال والإسكان السوري: مشروع أبيات هيلز خطوة مهمة في مسار التنمية العمرانية. أكد وزير الأشغال العامة والإسكان السوري مصطفى عبد الرزاق أمس السبت انطلاق العمل الفعلي في مشروع أبيات هيلز السكني شمال غرب دمشق بعد استكمال الدراسات الفنية والتفصيلية وتحويل مذكرة التفاهم إلى عقد متكامل. وأوضح عبد الرزاق أن المشروع الذي أعلن عنه خلال الملتقى السوري السعودي للاستثمار يعد خطوة مهمة في مسار التنمية العمرانية وتحريك قطاع الإنشاءات وتوفير فرص العمل، ويضم المشروع نحو 2000 وحدة سكنية تستوعب قرابة 10,000 نسمة، ومن المقرر إنجازه خلال 48 شهراً ضمن مخطط عمراني متكامل. وزيرا التربية والداخلية السوريان يتفقدان امتحانات شهادة التعليم الأساسي في مراكز نزلاء السجون. أجرى وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو ووزير الداخلية أنس خطاب جولة تفقدية للاطلاع على سير امتحانات شهادة التعليم الأساسي في المراكز الامتحانية المخصصة لنزلاء السجون. وأكد الوزيران أهمية توفير بيئة امتحانية مناسبة للمتقدمين والتقيد بالتعليمات الناظمة للعمليات الامتحانية بما يضمن تكافؤ الفرص وسير الامتحانات بسلاسة وانتظام. وبحسب وزارة التربية يتقدم للامتحانات هذا العام 155 نزيلا في مراكز امتحانية جرى تجهيزها في عدد من المحافظات بالتعاون بين وزارتي التربية والداخلية. وكانت امتحانات شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية لدورة عام 2026 قد انطلقت في 4 حزيران الجاري، حيث يتقدم لها 450,884 طالبا وطالبة في التعليم الأساسي، إضافة إلى 13

0: 11,141 طالبا وطالبة في الإعدادية الشرعية موزعين على 2053 مركزا امتحانيا في مختلف المحافظات. وزارة التعليم العالي السورية تبحث مع الشركة الدولية لتجسير الخدمات الأكاديمية التعاون ودعم الطلاب السوريين الموفدين. بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي الأحد مع وفد من الشركة الدولية لتجسير الخدمات الأكاديمية الأردنية سبل تطوير التعاون الأكاديمي ودعم الطلاب السوريين الموفدين في الجامعات العالمية، وتناول اللقاء إمكانية الاستفادة من شبكة علاقات الشركة الدولية لدعم الطلبة السوريين وتأمين فرص أكاديمية متنوعة، إضافة إلى تعزيز التعاون بين الجامعات السورية والأردنية. وأكد الوزير الحلبي استعداد الوزارة للتعاون في مجالات التوأمة بين الجامعات وإعداد مذكرة تفاهم تسهم في توسيع آفاق العمل المشترك. وفاة طفل بانفجار لغم أرضي من مخلفات النظام البائد جنوب إدلب. توفي طفل إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات النظام البائد في منطقة جبل الأربعين جنوب إدلب الأحد 7 حزيران، وتأتي الحادثة بعد أسابيع من مقتل 4 أطفال وإصابة 3 آخرين بانفجار لغم مماثل في قرية أبو حبة بريف إدلب، إضافة إلى إصابة امرأة وطفلين بانفجار لغم آخر في ريف حمص الشرقي. وكان الدفاع المدني قد حذر مرارا من المخاطر التي تشكلها مخلفات الحرب على حياة المدنيين ولا سيما الأطفال، داعيا إلى توخي الحذر والإبلاغ عن الأجسام المشبوهة. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 5 مواطنين سوريين بينهم قاصران في ريف القنيطرة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 5 مواطنين سوريين بينهم قاصران خلال عمليات توغل نفذتها في ريف القنيطرة الشمالي والجنوبي فجر الأحد. وأفادت مصادر ميدانية بأن 4 شبان اعتقلوا من بلدة جباث الخشب بريف القنيطرة الشمالي، فيما اعتقل شاب آخر في قرية صيد الحانوت جنوب المحافظة خلال عملية توغل شاركت فيها 10 آليات عسكرية. وتأتي هذه الاعتقالات في ظل استمرار التوغلات والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة في جنوب سوريا في خرق لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات، معكم أينما كنتم. معكم أينما

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. سمائيون. الذاهبون فدا والعائدون مدى، الذاهبون فدا والعائدون مدى، والواهبون دماهم عنبرا وندى، الحاملون على أكتافهم وطنا، والتاركون فداه الأهل والولدا، القائلون إذا مرت بهم سحب لا تمطرينا إلى أن تدرك البعدا، من كل فج أتوا لا بالحقائب بل بالثاكلين وبالأيتام والشهدا، من كل فج أتوا لا بالحقائب بل بالثاكلين وبالأيتام والشهدا، وبالجراح التي تدرى الجهات بها مثل النجوم ولكن فوقها عددا، وبالهموم التي لو شال أهونها أعتى الجبال لما أبقت لها وتدا، وبالمآسي التي لو أنها قسمت على السماوات ما احتاجت لها مددا، وبالندوب التي لو كان آخرها رفدا لأولها ما غادرت أحدا، بوعد من أبعدوا إذ قال قائلهم، بوعد من أبعدوا إذ قال قائلهم لا تغلق الباب إنا عائدون غدا، بوعد من أبعدوا إذ قال قائلهم لا تغلق الباب إنا عائدون غدا، بكل ما كنزوا من أدمع ودم وكل ما ورث الأجداد للحفدا، لله كل ضمي جائع بهم يموت ألفا ويأبى أن يغل يدا، وكل نفس قضت في الله راجية أن يجتبي الله منها أنفسا جددا، أولئك إن لم يكونوا أنبياء فهم كالأنبياء وإن جبريل ما وفدا. أولئك إن لم يكونوا أنبياء فهم كالأنبياء وإن جبريل ما وفدا، ستون والأمل المخبوء في دمهم، ستون والأمل المخبوء في دمهم كالجمر ما نفخت ريح ليتقدا، ستون مرت على أنقاضهم ولقد طالت إلى ظن أن لن تنتهي أبدا، ستون لا واعد وفى ولا خبر أراح قلبا ولا جفن لهم رقدا، ستون والفرحة الكبرى مؤجلة والدهر لم يبد إلا وجهه النكدا، ستون محرقة من كان يحسبها تمضي وفيهم فؤاد لم يمت كمدا، ستون محرقة من كان يحسبها تمضي وفيهم فؤاد لم يمت كمدا، كالمهل مرت على من صبرهم

جبل، فكيف مرت على من صبرهم نفدا. أيام ثاروا وجاءت كل مجهضة بطفلة فارقتها قبل أن تلدا. ما كان فيهم بريء لم تسقه يد السجان، أو معصم لم يعرف الزردا. ما كان فيهم بريء لم تسقه يد السجان، أو معصم لم يعرف الزردا. فكم وليد قضى في حضن والدة تبكي على والد ينعى له ولدا.

ومثلهم جئت لكن كنت أكثرهم، ومثلهم جئت لكن كنت أكثرهم شوقا، وإن كنت أدنى منهم رشدا ما كان ظهري لتحنيه المصائب، لو لم أنس فيما حملت الصبر والجلدا. كوني بخير، كوني بخير ولو أدميتنا وجعا، لا تجمعي في العيون الكحل والرمدا. كوني بخير ولو أدميتنا وجعا، كوني بخير وإن أدميتنا وجعا، لا تجمعي في العيون الكحل والرمدا. ما سرنا أن تري دمعا ندافعه، وإنما صح منه الود فاجتهدا، وربما الجرح لا يبرى مكابده، وربما الجرح لا يبرى مكابده، فكيف من ينزف الأحشاء والكبدا. ما كان ذو كتف في الأرض يسندنا لما خرجنا، وكل حامل بلدا. ما كان ذو كتف في الأرض يسندنا لما خرجنا، وكل حامل بلدا.

ما كان ذو كتف في الأرض يسندنا لما خرجنا وكل حامل بلدا، أو كان من ناصر مدت لنا يده عونا على الكرب إلا الواحد الأحد. وما مللناك هل مل العروق دم، ولا زهدناك من في روحه زهدا. وما مللناك هل مل العروق دم، ولا زهدناك من في روحه زهدا. إن التقينا فنور رد من رمد، أو افترقنا فروح فارقت جسدا. إن التقينا فنور رد من رمد، أو افترقنا فروح فارقت جسدا. واليوم فتح فيا موت استرح وأرح، وانفض يديك فآن الآن أن تئدا. عصر الفراعين عنا يا شآم مضى، قر عيونا وفض بالخير يا بردا. طوبى لكل يد شدت على يدنا، وكل ضام سقانا قبل أن يردا. طوبى لكل يد شدت على يدنا، وكل ضام سقانا قبل أن يردا. وللمآق التي بعد الدموع همت، وللخلاص الذي وفى بما وعدا. وأول الحمد موصولا بآخره، لله حمدا كثيرا دائما أبدا. طوبى لكل يد شدت على يدنا، وكل ضام سقانا قبل أن يردا. وللمآق التي بعد الدموع همت، وللخلاص الذي وفى بما وعدا. وأول الحمد موصولا بأ

آخره، لله حمدا كثيرا دائما أبدا، وأول الحمد موصولا بآخره، لله حمدا كثيرا دائما أبدا. الشاعرة السورية صفية الدغيم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات.

قمة الأناضول لاقتصادات المدن في غازي عنتاب تنطلق الثلاثاء. تستضيف مدينة غازي عنتاب جنوبية تركيا يوم الثلاثاء 9 حزيران قمة الأناضول لاقتصادات المدن التي تنظمها وكالة الأناضول التركية بمشاركة ممثلين عن قطاع الأعمال من تركيا وسوريا. وتبحث القمة سبل تعزيز العلاقات التجارية واللوجستية والإنتاجية بين البلدين، إلى جانب مناقشة إمكانية إنشاء مناطق إنتاج وتجارة منظمة بين غازي عنتاب وحلب، بما يدعم التكامل الاقتصادي الإقليمي. كما تناقش القمة فرص الاستثمار والتصدير والجمارك ضمن مرحلة وصفت بأنها جديدة في مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

باشينيان آمل تطبيع العلاقات مع تركيا وإقامة علاقات دبلوماسية معها. أعرب رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان عن أمله في تطبيع العلاقات مع تركيا وإقامة علاقات دبلوماسية معها، مؤكدا أن بلاده ستواصل جهود الإصلاح الديمقراطي وتعزيز السلام الإقليمي. وقال باشينيان الأحد عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات البرلمانية إنه يتوقع فتح الحدود مع تركيا مستقبلا بما يشمل الطرق البرية وخطوط السكك الحديدية. كما أشاد باشينيان بمشاريع التعاون الإقليمي التي من شأنها تعزيز الترابط الاقتصادي بين دول المنطقة.

وزير الأشغال والإسكان السوري: مشروع أبيات هيلز خطوة مهمة في مسار التنمية العمرانية. أكد وزير الأشغال العامة والإسكان السوري مصطفى عبد الرزاق أمس السبت انطلاق العمل الفعلي في مشروع أبيات هيلز السكني شمال غرب دمشق، بعد استكمال الدراسات الفنية والتفصيلية وتحويل مذكرة التفاهم إلى عقد متكامل. وأوضح عبد الرزاق أن المشروع الذي أعلن عنه خلال الملتقى السوري السعودي للاستثمار يعد خطوة مهمة في مسار التنمية العمرانية وتحريك قطاع الإنشاءات وتوفير فرص العمل، ويضم المشروع نحو 2000 وحدة سكنية تستوعب قرابة 10,000 نسمة، ومن المقرر إنجازه خلال 48 شهراً ضمن مخطط عمراني متكامل. وزيرا التربية والداخلية السوريان يتفقدان امتحانات شهادة التعليم الأساسي في مراكز نزلاء السجون. أجرى وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو ووزير الداخلية أنس خطاب جولة تفقدية للاطلاع على سير امتحانات شهادة التعليم الأساسي في المراكز الامتحانية المخصصة لنزلاء السجون. وأكد الوزيران أهمية توفير بيئة امتحانية مناسبة للمتقدمين والتقيد بالتعليمات الناظمة للعمليات الامتحانية بما يضمن تكافؤ الفرص وسير الامتحانات بسلاسة وانتظام. وبحسب وزارة التربية يتقدم للامتحانات هذا العام 155 نزيلا في مراكز امتحانية جرى تجهيزها في عدد من المحافظات بالتعاون بين وزارتي التربية والداخلية. وكانت امتحانات شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية لدورة عام 2026 قد انطلقت في 4 حزيران الجاري، حيث يتقدم لها 450,884 طالبا وطالبة في التعليم الأساسي، إضافة إلى 13,141 طالبا وطالبة في الإعدادية الشرعية موزعين على 2053 مركزا امتحانيا في مختلف المحافظات. وزارة التعليم العالي السورية تبحث مع الشركة الدولية لتجسير الخدمات الأكاديمية التعاون ودعم الطلاب السوريين الموفدين السوريين وتأمين فرص أكاديمية متنوعة، إضافة إلى تعزيز التعاون بين الجامعات السورية والأردنية. وأكد الوزير الحلبي استعداد الوزارة للتعاون في مجالات التوأمة بين الجامعات وإعداد مذكرة تفاهم تسهم في توسيع آفاق العمل المشترك.

0: بانفجار لغم أرضي من مخلفات النظام البائد جنوب إدلب. توفي طفل إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات النظام البائد في منطقة جبل الأربعين جنوب إدلب الأحد 7 حزيران، وتأتي الحادثة بعد أسابيع من مقتل 4 أطفال وإصابة 3 آخرين بانفجار لغم مماثل في قرية أبو حبة بريف إدلب، إضافة إلى إصابة امرأة وطفلين بانفجار لغم آخر في ريف حمص الشرقي. وكان الدفاع المدني قد حذر مرارا من المخاطر التي تشكلها مخلفات الحرب على حياة المدنيين ولا سيما الأطفال، داعيا إلى توخي الحذر والإبلاغ عن الأجسام المشبوهة. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 5 مواطنين سوريين بينهم قاصران في ريف القنيطرة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 5 مواطنين سوريين بينهم قاصران خلال عمليات توغل نفذتها في ريف القنيطرة الشمالي والجنوبي فجر الأحد. وأفادت مصادر ميدانية بأن 4 شبان اعتقلوا من بلدة جباث الخشب بريف القنيطرة الشمالي، فيما اعتقل شاب آخر في قرية صيد الحانوت جنوب المحافظة خلال عملية توغل شاركت فيها 10 آليات عسكرية. وتأتي هذه الاعتقالات في ظل استمرار التوغلات والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة في جنوب سوريا في خرق لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. سمائيون. الذاهبون فدا والعائدون مدى، الذاهبون فدا والعائدون مدى، والواهبون دماهم عنبرا وندى، الحاملون على أكتافهم وطنا، والتاركون فداه الأهل والولدا، القائلون إذا مرت بهم سحب لا تمطرينا إلى أن تدرك البعدا، من كل فج أتوا لا بالحقائب بل بالثاكلين وبالأيتام والشهدا، من كل فج أتوا لا بالحقائب بل بالثاكلين وبالأيتام والشهدا، وبالجراح التي تدرى الجهات بها مثل النجوم ولكن فوقها عددا، وبالهموم التي لو شال أهونها أعتى الجبال لما أبقت لها وتدا، وبالمآسي التي لو أنها قسمت على السماوات ما احتاجت لها مددا، وبالندوب التي لو كان آخرها رفدا لأولها ما غادرت أحدا، بوعد من أبعدوا إذ قال قائلهم، بوعد من أبعدوا إذ قال قائلهم لا تغلق الباب إنا عائدون غدا، بوعد من أبعدوا إذ قال قائلهم لا تغلق الباب إنا عائدون غدا، بكل ما كنزوا من أدمع ودم وكل ما ورث الأجداد للحفدا، لله كل ضمي جائع بهم يموت ألفا ويأبى أن يغل يدا، وكل نفس قضت في الله راجية أن يجتب الله منها أنفسا جددا، أولئك إن لم يكونوا أنبياء فهم كالأنبياء وإن جبريل ما وفدا. أولئك إن لم يكونوا أنبياء فهم كالأنبياء وإن جبريل ما وفدا، ستون والأمل المخبوء في دمهم، ستون والأمل المخبوء في دمهم كالجمر ما نفخت ريح ليتقدا، ستون مرت على أنقاضهم ولقد طالت إلى ظن أن لن تنتهي أبدا، ستون لا واعد وفى ولا خبر أراح قلبا ولا جفن لهم رقدا، ستون والفرحة الكبرى مؤجلة والدهر لم يبد إلا وجهه النكدا، ستون محرقة من كان يحسبها تمضي وفيهم فؤاد لم يمت كمدا، ستون محرقة من كان يحسبها تمضي وفيهم فؤاد لم يمت كمدا، كالمهل مرت على من صبرهم جبل فكيف مرت على من صبرهم نفدا،
أيام ثاروا، أيام ثاروا، وجاءت كل مجهضة بطفلة فارقتها قبل أن تلد. ما كان فيهم بريء لم تسقه يد السجان، أو معصم لم يعرف الزردا. ما كان فيهم بريء لم تسقه يد السجان، أو معصم لم يعرف الزردا. فكم وليد قضى في حضن والدة تبكي على والد ينعى له ولدا.

ومثلهم جئت لكن كنت أكثرهم، ومثلهم جئت لكن كنت أكثرهم شوقا، وإن كنت أدنى منهم رشدا ما كان ظهري لتحنيه المصائب لو لم أنس فيما حملت الصبر والجلدا. كوني بخير، كوني بخير ولو أدميتنا وجعا، لا تجمعي في العيون الكحل والرمدا. كوني بخير ولو أدميتنا وجعا، كوني بخير وإن أدميتنا وجعا، لا تجمعي في العيون الكحل والرمدا. ما سرنا أن تري دمعا ندافعه، وإنما صح منه الود فاجتهدا، وربما الجرح لا يبرى مكابده، وربما الجرح لا يبرى مكابده، فكيف من ينزف الأحشاء والكبدا. ما كان ذو كتف في الأرض يسندنا لما خرجنا وكل حامل بلدا، ما كان ذو كتف في الأرض يسندنا لما خرجنا وكل حامل بلدا.

0: ما كان ذو كتف في الأرض يسندنا لما خرجنا وكل حامل بلدا، أو كان من ناصر مدت لنا يده عونا على الكرب إلا الواحد الأحد. وما مللناك هل مل العرو قدم، ولا زهدناك من في روحه زهدا. وما مللناك هل مل العرو قدم، ولا زهدناك من في روحه زهدا. إن التقينا فنور رد من رمد، أو افترقنا فروح فارقت جسدا. إن التقينا فنور رد من رمد، أو افترقنا فروح فارقت جسدا. واليوم فتح فيا موت استرح وأرح، وانفض يديك فآن الآن أن تئدا. عصر الفراعين عنا يا شآم مضى، قر عيونا وفض بالخير يا بردا. طوبى لكل يد شدت على يدنا، وكل ضام سقانا قبل أن يردا. طوبى لكل يد شدت على يدنا، وكل ضام سقانا قبل أن يردا. وللمآقي التي بعد الدموع همت، وللخلاص الذي وفى بما وعدا. وأول الحمد موصولا بآخره، لله حمدا كثيرا دائما أبدا. طوبى لكل يد شدت على يدنا، وكل ضام سقانا قبل أن يردا. وللمآقي التي بعد الدموع همت، وللخلاص الذي وفى بما وعدا. وأول الحمد موصولا بآخره، لله حمدا كثيرا دائما أبدا. وأول الحمد موصولا بآخره، لله حمدا كثيرا دائما أبدا.
1: الشاعرة السورية صفية الدغيم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات.

قمة الأناضول لاقتصادات المدن في غازي عنتاب تنطلق الثلاثاء. تستضيف مدينة غازي عنتاب جنوبية تركيا يوم الثلاثاء 9 حزيران قمة الأناضول لاقتصادات المدن التي تنظمها وكالة الأناضول التركية بمشاركة ممثلين عن قطاع الأعمال من تركيا وسوريا. وتبحث القمة سبل تعزيز العلاقات التجارية واللوجستية والإنتاجية بين البلدين، إلى جانب مناقشة إمكانية إنشاء مناطق إنتاج وتجارة منظمة بين غازي عنتاب وحلب، بما يدعم التكامل الاقتصادي الإقليمي. كما تناقش القمة فرص الاستثمار والتصدير والجمارك ضمن مرحلة وصفت بأنها جديدة في مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

باشينيان آمل تطبيع العلاقات مع تركيا وإقامة علاقات دبلوماسية معها. أعرب رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان عن أمله في تطبيع العلاقات مع تركيا وإقامة علاقات دبلوماسية معها، مؤكدا أن بلاده ستواصل جهود الإصلاح الديمقراطي وتعزيز السلام الإقليمي. وقال باشينيان الأحد عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات البرلمانية إنه يتوقع فتح الحدود مع تركيا مستقبلا، بما يشمل الطرق البرية وخطوط السكك الحديدية. كما أشاد باشينيان بمشاريع التعاون الإقليمي التي من شأنها تعزيز الترابط الاقتصادي بين دول المنطقة.